بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع.

بتقدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: حظك على الهوى.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة من التجديد والتفكير المستقبلي المبتكر، حيث يستقر القمر في منتصف برج الدلو الهوائي لينشر في الأثير روح التحرر، التواصل العصري، والبحث عن أفكار غير تقليدية. وتتكامل هذه الروح المبتكرة مع الدقة والترتيب الاستثنائي الذي تبثه الشمس بالاقتران مع عطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة عالية على التحليل السليم وتنظيم شؤوننا اليومية بذكاء. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الذكاء، الابتكار والانسجام الاجتماعي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، يفتح لك القمر في الدلو الهوائي الصديق أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الجريئة مع المقربين، وتوسيع شبكة علاقاتك، بينما تدعمك الشمس وعطارد في العذراء لترتيب أعمالك اليومية بذكاء ودقة متناهية. برج الثور، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة الاجتماعية، الدلو. يوم ممتاز لإثبات حضورك المبتكر أمام المسؤولين وتقديم أفكار غير تقليدية في العمل. مع دعم ترابي قوي تمنحه لك الشمس وعطارد من العذراء الصديق لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية.
3: برج الجوزاء، الأجواء الفلكية تضعكم اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في الاستكشاف. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع طموحة أو اكتساب مهارات جديدة. وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أوقاتاً عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والتحولات النفسية والعملية. يوم مناسب جداً لحسم ملف إداري أو مالي بذكاء وإعادة تنظيم حساباتك برؤية عقلانية، بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وطاقة عالية لقيادة أمورك بثقة.
4: برج الأسد، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك، الدلو، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب لعقد التفاهمات، تبادل الأفكار المبتكرة مع الشريك وترطيب الأجواء، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما عالية وحضور لافت في كل مكان. برج العذراء، أنتم في أوج الإنتاجية والصفاء الذهني. تتألق الشمس وعطارد في برجكم لتمنحكم طاقة تركيز عالية وقدرة تحليلية ممتازة، بينما يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس لتنجز مهامك اليومية وتنظم جدول عملك وصحتك بكل إتقان وسلاسة.
5: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً، وجاذبية استثنائية. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية، ويفتح أمامكم أبواب التسلية والأوقات السعيدة مع أحبتكم. برج العقرب، يركز القمر في الدلو أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لإدخال لمسات تجديد وعصرية على بيئتك المنزلية أو إيجاد حلول ذكية لمواضيع عائلية، بينما تمنحك الشمس وعطارد في العذراء دعماً اجتماعياً وصداقات متينة.
6: برج القوس، تملكون اليوم طاقة حوار وتواصل ممتازة، وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الدلو، يوم مناسب للمفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المعاملات بذكاء، بينما تضعك الشمس وعطارد في العذراء في موقع مهني بارز يتطلب منك الدقة والتنظيم.
7: برج الجدي، يوجه القمر في الدلو أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد، يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي والتفكير بطرق حديثة ومبتكرة لزيادة دخلك، مستفيداً من الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء الصديق للتخطيط البعيد المدى.
0: برج الدلو، أنتم نجوم اليوم وسادة المشهد الفلكي. يستقر القمر في منتصف برجكم متناغماً مع الزهرة في الميزان وأورانوس في الجوزاء، ليمنحكم حيوية استثنائية، حضوراً مشرقاً ورغبة قوية في التجديد وإطلاق الأفكار المبتكرة بثقة عالية.
8: برج الحوت، يدعوكم القمر في الدلو اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس لإعادة شحن طاقتكم. وقت مناسب للتأمل والتخطيط بذكاء بعيداً عن الضجيج، بينما تضمن لك الشمس وعطارد في العذراء توضيح الرؤية في الشراكات المهنية والعاطفية بكل دقة.
9: حظك على الهواء.

0: كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من النجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 27 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. أهلا وسهلا فيكن محبي الأرز اللبنانية، كارهي الأرز اللبنانية أنتم موجودين وعالسمع. خليكن عالسمع ومقهورين أنه نحنا منحب ثقافة الحياة، منحب وطننا لبنان وأرزة لبنان وشرعية لبنان وقوانا الأمنية الشرعية. فأهلا وسهلا فيكن، خليكن لاطيين عم تسمعوا، وإن شاء الله توعوا، اسمعوا وعوا، يعني وعوا، اسمعوا ووعوا وارجعوا للوطن ومحبة الوطن، لأنه فات الأوان عليكم. سلموا أموركم للشرعية قبل النهاية العظمى. غارات فجرا على ما يسمى بعلي الطاهر، يلا اوعى تسلموها للدولة اللبنانية، اوعى الذخيرة الموجودة بالأنفاق يستلمون الجيش اللبناني، اوعى اوعى نعيم قاسم والقماطي والمقمطين بالسرير، كلكم سوا، يلا الكبير والصغير والمقمط بالسرير والقماطي ونعيم قاسم ومن قبله ومن بعده، اوعوه يلا، ومن لف لفيفه وعوه وعوه، بلش يفوت الأوان علينا وعليكم، وعوه اسمعوا وعوه. بفترتنا اليوم العديد من القضايا، جهزوا حالكم لويك اند عاصف، برق ورعد وسيول خاصة بالمناطق الجبلية والشمالية، ممكن تمتد لبيروت. يا أهلا وسهلا بهالمنخفض الجوي، كتل هوائية، أمطار غزيرة، برق ورعد وريح وتشكل سيول، انتبهوا خاصة بشمال لبنان. الله يحمي وطننا لبنان ويشتي خيره علينا يا رب. ابتداء من بكرة بعد الظهر، يعني اليوم هلأ هيك شوية غيوم ورطوبة، بكرة بيوصل المنخفض الجوي، انخفاض بدرجات الحرارة، أمطار مثل ما قلنا غزيرة أحيانا وبرق ورعد. ماذا يحصل أيضا في كل الأوطان؟ بريطانيا عم تدعي وعم تفكر هلأ، تدعي الناس أكثر وأكثر وتوجه الشعب البريطاني لحتى يشتروا مي وأغذية ومعلبات استعدادا للأسوأ. دعوات لتخزين المواد الغذائية والمياه تحسبا لهجمات روسية وكوارث مناخية، يعني المناخ وروسيا مخوفة السلطات والحكومة البريطانية، خايفين من ظواهر جوية قاسية ومميتة، عواصف، حرائق غابات، واحتمال التعرض لهجمات صاروخية من دول معادية، يعني من روسيا. نعم، توصيات عم تحضرها وإجراءات عم تحضرها الحكومة البريطانية للشعب البريطاني لمواجهة الأسوأ. بكل الأحوال الله يلطف في وطننا لبنان، وما بيمنع أنه نحن كمان نكون عنا مخزون من المعلبات والحبوب والمي. لما بكون عم بحكيكم عن فهد جوني الساحة
وفاة سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، وبقلكن اشتروا وكتروا مي. اسمعوا مني، اشتروا وخلوا مي كتير كتير كتير كتير ببيوتكن، بالكاف، على تدخيتي، بالمطبخ، بكل الأماكن. اشتروا وكتروا. هلأ في عرض على الأكوافينا بفهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية، خبركن عنه بالتفصيل بعد شوي. والباك تو سكول أيضا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ قضايا كتيرة، رصد، فضايح. أكيد وطننا لبنان ما بيخلى من الفضايح، بيقولوا بيت السبع ما بيخلى من العظام، ووطننا لبنان عظاماتهم بدنا نهرها، أنا وياكم بدها تهر عظامات الفاسدين يوما ما. بدنا نضل ناطرين هاليوم، نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة ومضواية على كل فاسد سرق مصريات اللبنانيين وأدى إلى الإفلاس وإلى كل المصايب اللي عم تعيشوها هلأ. مستمعي جبل لبنان، أنتوا رايحين على أشغالكم، نحن بحالة حزن. ميات ألوف الدولارات وملايين الدولارات راحوا على ناس نضاف عم يتعبوا كانوا بيصمدون، وتعويضات لعسكريين ومدنيين كمان بألوفات الدولارات كان لازم تكون لحتى يرتاحوا، راحت عليهم من وراء الفاسدين اللي حكمونا منذ ما قبل بشوي، من 1990 لحدية من سنة ونص، وبعد في منهم بالحكم موجودين هالفاسدين ومنعرفكن. قولوا الله. خلينا نبلش سوا بأغنية لفرانسوا فاليري، ايمون نو فيفان. صوتك عالي جبل لبنان. يلا منكمل بعد الأغنية، سنة 1989 هالأغنية.

aimons-nous vivant, François Valéry من سنة 1989. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة، اخترت لكم اليوم مبدئيا كارافيلي. صوتك عالي جبل لبنان. تحية وصباح الخير لزميل لقلنا بعالم الإرسال الأف أم بيير غنطوس. صباح الخير زميلنا بيير غنطوس الملقب بالرادار، لفتني اليوم بصفحته ودائما بيلفتني وأنا وياه على تعاون وثيق. بيير غنطوس وماركة لأجهزة إرسال RFE Broadcast Your best choice to complete broadcasting solutions RFE. بيير غنطوس صباح الخير. على صفحته يبدو أنه في معرض لشركة RFE، معرض IBC 2026. كل عام نحصد جائزة أفضل جهاز إرسال، بينما يكتفي البعض بتسمية أجهزة لم يرى غيرها. نحن نثبت تميزنا بالجوائز الأوائل في الشرق الأوسط، World of Experience، FM Radio Transmitters في معرض من 11 ل 14 أيلول بأوروبا بأمستردام. بالتوفيق بيير غنطوس، مسيرة نحنوية طويلة طويلة طويلة. رادار بيير غنطوس الرادار، الله يعطيك العافية ويسعد صباحك وصباح كل الزملاء بعالم الإرسال، بعالم استوديوات، بعالم الإذاعات. هيدا عالمنا من سنوات طويلة. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. الله يسعدك أستاذ جوني، بس تسمع اللحن واعطيني رأيك. 30 ثانية خلينا نسمع.

حلوة. مزيج ميكساج بين وائل كفوري وهيام يونس حبيبة القلب، يطولنا بعمرها هالبركة. يسعد صباحكم جميعا. بس اسمع وائل كفوري بالنسبة لألي إيجال إيكول باتريك الصديق، إعجاب كتير كبير من صغرته لباتريك بشخصية وائل كفوري. الله يحميك بغربتك باتريك جوني الصديق، ويحمي كل ولادكن مستمعي إذاعة جبل لبنان. شو قولكن نسمع أنا وياكن أغنية لوائل كفوري؟ ونهديها لباتريك الصديق ولكل محبي وائل كفوري. يلا خليني

صوتك عالي جبل لبنان. أغنية تعني لي على الصعيد الشخصي. أنا بدي أشكره المستمع هيك العماد، يسعد لي صباحك اللي فتح لنا جروحاتنا هيك على الحنين، وائل كفوري. وأغنية لما بسمعها بتأثر فيها بكل كلمة مكتوبة فيها لهالأغنية هيدي. شو قيمة النطرة لو مرقوا كل الناس وما مرقت انتهى.

وما رجعت انت. الله يرجع غيابنا بالوقت المناسب اكيد. مش رح نستدعيهم هلا، اللي ظهر برات لبنان الله يحمي من كل الاعداء المنظورين وغير المنظورين، يحمي لكم ولادكم يا رب. مستمعي جبل لبنان، كل المغتربين الله يقويكم بغربتكم. الغربة قاسية، عشت سنين بأماكن مختلفة بس رجعت، بس كانت الظروف أفضل من هيك بكتير بكتير بكتير. وبس أرجع تدهور الظروف. رحت على فرنسا، اشتغلت بإذاعة الشرق بباريس، مصاري وعز وجاه ومنصب. حملت حالي ورجعت، بس رجعت تدهورت الليرة. هاي أول مرة بالثمانينات

0: بأهل منزلي بأواخر الثمانينات، وحملت حالي ورحت على قطر على قناة الجزيرة، مال وجاه ومنصب وشغل وعطاء، كذلك الأمر تحمرنت ورجعت وتدهورت الليرة من بعدها. دايما بتتحسن بس اطلع برات لبنان، بتعرف شو رح اطلع برات لبنان بركي بيتحسن الوضع، وما عود ارجع حتى ما يدهور الوضع من اول وجديد. هيك هيدي قصة حياتي. يلا الله يحميكم ويسعد صباحكم. 03444037 ورسالة نسمع.
1: صباح النور. هي جوني، سمعتك عم تصبح ابنك، قلت له خليك محل ما انت بعيد عنك، الله لا يحرمك منهم ولا من احفادك يا رب، الله يخلي لك اياهم ويضلك في راسهم، الله يحميهم يا رب.
0: حبيبي يسعد لي صباحك. الرقم اللي بتهي بال476 يخلي لك عيلتك يا رب، ويخلي عيال السامعين. يعني ما رح ارجع ابعت وراه لهلا بالوقت الحاضر والوضع متدهور، ما انا وامه باتريسيا خسرناه بالغربه من وراء تدهور الوضع المادي. كان معاشه 3000 دولار تقريبا، صار 300 دولار، حطيته بالطياره وبعته على امريكا. اخذت القرار، فاجأت باتريسيا بالقرار، حتى باتريك كان عم يطلع فيي هيك انه عم بحجز له، انا رحت حجزت له اخذته معي. مش معقول اللي صار فينا، مش معقول، مش معقول. من 3000 دولار ل 300 دولار يعني صار لقمة الخبز رح يشتهيها نحن وياه. يلا ماشي الحال، الله يوفقك الدكتور بالمحاماة جارس دكتور باتريك جوني الصديق. يلا وبنفتخر فيك وبنجاحك بالبار اكزام بولاية نيويورك. بيض لنا وجهنا مطرح ما انت، وما ترجع لوحدك بالوقت المناسب بإذن الله. رجعوا ديو مع عروس بإذن الله. يلا قولوا الله، الله يفرح لكم قلبكم بولادكم. بدنا ناخد الدنيا بفرح رغم الوجع اللي عم نعيشه. حسن بيقول لي الله يخلي لك باتريك وسيدريك ويرجعهم بالسلامة. ميرسي، شكرا يا حسن على محبتكم. ميل بونجور وميل بونجورني أستاذ جوني من الرقم اللي منتهي بال862. صوتك عالي جبل لبنان. لدعمكم لإذاعة جبل لبنان وبريكاتكم وسبونسورينج، سبونسورينج بقوي لنا إرسالنا وبرجعنا لكل المناطق اللبنانية. أنتوا أنتوا اللي بتقووا إذاعة جبل لبنان وبتقوى فيكم وبنقوى ببعضنا. لإعلاناتكم وسبونسورينج 70-220-888 ومنبقى وبنستمر وبنغلب التشويش وبنغلب كارهي الأرز اللبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora
3: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلى ما بتشبه غيرها
4: شو ما قلت عنه قليل
3: للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 او عبر تيكتينج بوكس اوفيس
5: يا قلبي
6: شو في احكي لي ساكت عمين عم تكذب
7: علي حالك جاوب فكر حالك قوي
6: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي أزيتك قربت صوبك شي لكن هيدا الكره
7: انطوق لبدع تسينك
6: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
9: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم النائب الأستاذ ميشيل ظاهر هنأ الأمن العام اللبناني بعيد التأسيس مؤسسة وطنية وركيزة أساسية في خدمة لبنان كتب النائب ميشيل ظاهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى 81 لتأسيس الأمن العام اللبناني تحيتي لمؤسسة وطنية شكلت على مدى عقود نموذجاً وركيزة أساسية في خدمة لبنان واللبنانيين وأثبت ضباطها وعناصرها أن خدمة الوطن مسؤولية والتزام وتضحية ينهي الأستاذ ميشيل ظاهر كل التقدير للأمن العام اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا لجهودهم المتواصلة في خدمة الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني رؤية وطن ميشيل ظاهر الذكرى 81 لتأسيس الأمن العام اللبناني نشر صورة لضباط ورتبة من الأمن العام بأحد العروض العسكرية أكيد صوتنا بينضم لصوتك النائب ميشيل ظاهر وصوت كل الأوادم بوطننا لبنان بدعم القوى الأمنية الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني بعيده 81 الأمن العام بقيادة اللواء حسن شقير الله يحميكم تضلوا عم تحموا أرزة لبنان ووطننا لبنان كنا استعرضنا مبارح كمان كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في عيد الأمن العام اللبناني صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ Thank you. رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي، يرافقه نائب الرئيس فادي كرم وعضو المجلس البلدي هيثم الخشن ومحامي بلدية شويفات فرحان أبو الحسن والمسؤول الإعلامي الزميل جاد حيدر. زاروا وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه في وزارة الداخلية أمس. جرى البحث في عدد من الملفات والقضايا التي تعنى بعمل البلدية وتستدعي المتابعة والتنسيق مع وزارة الداخلية. خلال هذا اللقاء أثار رئيس بلدية شويفات عددا من المواضيع، أبرزها الإفراج عن المستحقات المالية العالقة للبلدية من وجود مطمر الكوستا برافا ضمن نطاقها الجغرافي، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الهادف إلى الحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية في محيط مطار بيروت الدولي، ومنع إنشاء أو استثمار المزارع والمسالخ على اختلاف أنواعها ضمن نطاق نصف دائري يمتد لمسافة 5 كيلومترات من حدود حرم المطار. كلنا بنعرف أنه جزء كبير من حرم المطار يقع بأملاك مدينة شويفات الحبيبة. كما تناول البحث موضوع تعزيز عديد فصائل قوى الأمن الداخلي في مدينة شويفات بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى إقامة دورات تدريبية لعناصر شرطة البلدية والحرس البلدي في شويفات الذين جرى توظيفهم مؤخرا بما يعزز قدراتهم على أداء مهامهم. تطرق المجتمعون أيضا إلى ملف تحمل مالكي العقارات رسوم القيمة التأجيرية عن المنازل المستأجرة التي تدفع في البلدية وسبل معالجة هذا الملف. من جهته أشاد الوزير وزير الداخلية العميد الحجار بجهود رئيس بلدية شويفات، ولا سيما فيما يتعلق بقرار إزالة المخالفات من مختلف أرجاء المدينة، مؤكدا أهمية تطبيق القوانين والحفاظ على انتظام العمل البلدي. وبدوره شكر رئيس بلدية شويفات الوزير الحجار على الدعم الذي يقدمه للبلدية وتجاوبه السريع مع معالجة الملفات المطروحة. الله محييكم أهلنا بشويفات، بلدية شويفات، رئيسا وأعضاء السيد نضال ذيب الجردي ووزير الداخلية العميد الحجار. عميد بخدمة وطن لبنان كضابط وكوزير، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الله ياخد بيدك بخدمة شويفات وبخدمة وطنك لبنان. أكيد شويفات بحاجة للمخصصات البلدية عن الأملاك اللي أخذتها الدولة وعم تستثمرها بأمور اجتماعية ووطنية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن حضروا حالكم لويك أند عاصف وممطر خاصة بالمناطق الشمالية والجبلية. الله يبعث الخير لوطننا لبنان، برق ورعد وريح وانخفاض بدرجات الحرارة. الله يبعث الخير لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كنا الأسبوع الماضي اجتمعنا على الخير والمحبة بدعوة من مركز حزب القوات اللبنانية في بلدة برقة البقاعية الصامدة. لقاءنا كان بمطعم الصقر بدبي، وكان موجود كل أهل الضيعة الحلوة، برقة البقاعية الصامدة والمتعايشة، وكنا كلنا موجودين بمحبة مع رئيس المركز شربل فواز جعجع والمحبة اللي أحاطونا فيها. وكان أيضاً موجود معنا النائب أنطوان حبشي، النائب دكتور أنطوان حبشي. التقينا حكينا اشتقنا لك والتقينا ووديت له سلام من باتريكو سيدريك، لأنه النائب الدكتور أنطوان حبشي كان استاذن أحد الأساتذة الأساسيين بجامعة روح القدس بالكسليك. تربية، تعليم، نيابة، وطن، النائب الدكتور أنطوان حبشي. وكان له كلمة النائب حبشي بخلال هالمناسبة توجه فيها لبرقة، وتوجه فيها كمان غمزاً لكتير من الناس بوطننا لبنان. خلينا نسمع الدكتور أنطوان حبشي بكلمته.
10: تختصر برقة، بدي أقول لكم أهل برقة، تاريخ برقة إذا ما ذكرنا إلا الأب كلوترز قوي. الكنيسة ببرقة، الرعية ببرقة قوي، المركز ببرقة قوي، البلدية ببرقة قوي. جمعوا قوة فوق قوة فوق قوة، شو بيطلع معكم؟ اليوم لبنان بمرحلة كتير قاسية، في شد حبال لا متناهي بين بدهم يستعيدوا لبنان وبين يلي حولوه لساحة ومنهم مستعدين يوقفوا. مشان هيك مع كل اللي عم بيصير، كان اتفاق الإطار، موقف الحكومة، موقف فخامة رئيس الجمهورية، عم بنشوف انه لبنان بيضل مهدد يكون ساحة طالما الدولة منا قادرة تلقط مصيرها بإيدها ومنا قادرة تقدم شيء بالمعنى الفعلي تيبطل لبنان يتحول لساحة. العنف اللي واقف في كثير ناس جواتهم الآنين لأنه معقول يرجع يتكرر، وعادة الحروب لما بتنشأ وما بيكون في دول تقدر تاخد قرار لتعرف تحط حد للعنف، بيقدر صراع يكون مفتوح على كل الأبواب. نحن بخضم صراع وحرب ملزمين نستعيد في سيادتنا باتجاهين، بالاتجاه الخارجي في قوة خارجية اسمها إسرائيل محتلتنا أرضنا، وبالاتجاه الداخلي في دولة غايبة ومنا مستعدة تنفذ القرارات بشكل حقيقي وفعلي. مشان هيك سيادتنا بالمعنى الداخلي منقوصة. بمعزل عن كل هيدا، السؤال صار أبعد من الحرب، بدولة مفككة شبه موجودة مع كل القدرة اللي بنعطيها إياها، بنشوفها مش مسترجية تاخد قرار وتنفذه. في أبسط من قرار سفير عم بيتخطى حدوده تعتبره غير صالح ويقعدوا لليوم مش مسترجيين على مستوى السلطة التنفيذية ياخدوا قرار فيه. مشان هيك السؤال بطل لوين بدها توصل الحرب. السؤال صار بهيك تركيب الدولة من 50-60 سنة، كل 5-6 سنين أو 10 سنين تتكرر المأساة وبتتكرر الحروب وما بنقدر نصلح شيء. حتى راح سلاح حزب الله وبقيت هاي الدولة مثل ما هي، هاي الدولة العميقة اللي ما بدها تاخد قرار. شو يعني بنرجع ننطر 10 سنين لنفوت بحرب تانية أو حرب جديدة؟ لا، السؤال الحقيقي والفعلي قدام كل اللبنانيين، وما في حرب بالدنيا ما بتنتهي، وكيف ما انتهيت هيدا الحرب، أي شكل دولة بدنا؟ هل بدنا هيدا اللبنان يلي كل 10 سنين في حدا بيحوله لساحة مفتوحة وبيعلن حرب بدون ما يكون كل أبنائه موافقين عليها أو متفقين على شو بدهم يعملوا. عنا تحدي الحرب كيف بدنا نقطعها، وعنا تحدي نهاية الحرب اليوم التالي بلبنان كيف بده يكون. هل بدنا نرجع للمأساة اللي بدها تتكرر؟ حكماً باللي بسمعكن عم بتقولوه وباللي بشوفكن عم بتعوش عم بتعيشوه، ما حدا بقى مستعد يعيش قلق إذا هو ما عايش الحرب، ابنه بعد 10 سنين يعيشها، ابن ابنه بعد 20 سنة يعيشها، وعود على بدء من حروب لحروب لحروب كأنه ما إلنا حق نفكر كيف بده يعيش ابننا برغب اقتصادي اجتماعي وكيف بدنا يقدر يطور حاله ويروح لقدام. خلصت الحرب، هل شكل الدولة يلي بتجيب الحروب كل 10 سنين هو يلي عم بننبش عنه وهو اللي بدنا اياه؟ اذا لا، شو شكل الدولة يلي بدنا اياها تقدر تضمن لكل اهلها ولكل ابنائها انهم يرجعوا يكونوا موجودين وعندهم افق للحياة، مش عم بيتركوا ويفلوا كل يوم؟ من هون بدي ارجع، بدنا شكل الدولة وبدنا وطن نقدر نحس انه بقلب مسؤولينه في ارادة ولاد برقة. انا مواكب بعضكم، بيروحوا على جبيل، بيروحوا على كسروان، بيروحوا على المتن، عم بحكي عنكم، تبنوا مصانع، تبنوا مصالح، تروحوا لبرا تنجحوا. ما حدا منكم بيفكر مطرح ما راح يكون هونيك قاعد ومشلش. مشان هيك 80% من سكان برقة بيبقوا فيها بالشتاء. بدنا وطن بيشبه هيدي الإرادة، لأنه ما بقى نحمل الحروب المتكررة، وهيدا يلي ورثناه ما بدنا نورثه لأولادنا. لتحيا برقة، لتحيا القوات اللبنانية، ليبقى لبنان.
9: إذن استمعنا ل النائب الدكتور أطوان حبشي في كلمته التي ألقاها الأسبوع الماضي خلال احتفالية مركز برقة التابع لحزب القوات اللبنانية. نعم دكتور أنطوان حبشي، وضعت الإصبع على الجرح. عم نخسر أولادنا بالغربة من وراء الدولة العميقة الفاسدة اللي عم تستولد حرب كل 10 سنين أو أكتر شوي أو أقل شوي. والمثل تلاميذك باتريك الصديق وسيدريك الصديق خسرناهن للغربة من بعد ما كنا عم نخطط انه يبقوا بالوطن، ولكن منضل نحب وطننا لبنان. يسعد صباحك النائب الدكتور أنطوان حبشي، يسعد اوقاتكم اهلنا ببرقة الحبيبة الصامدة والصابرة والمتعايشة في البقاع اللبناني. والى اللقاء على الخير ومحبة ارزة لبنان وللذاب برقة، شجرة الذاب بالبقاع ببرقة وجوارها اللي هي موازية بندرتها وبصلابتها لشجرة الأرز. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. صباح الخير لكل اللي موجودين معنا، اللي انضموا هلأ واللي رح يتركونا بعد شوي. الله يحميكم ويعطيكم ألف عافية، وكلنا بخدمة وطننا لبنان. لبنان لبنان لبنان. الله يساعدنا بهالوطن. يبدو أنه في شحنة ترابي إسمنت مستوردينا من برات لبنان بمرفق طرابلس وفاتت على لبنان، وما في مواصفات هيئتها، أو أنه مرقوها بدون ما يبحثوا ويفحصوا مواصفاتها لها شحنة الترابي الإسمنت. الله يسترنا. يعني هلأ أنا كمان حتى أنه منشوف بنايات جديدة بتهر وبتوقع. الله يستر هالوطن من الفساد والفاسدين. جابوا إفادة صادرة عن معهد البحوث الصناعية موجهة لإدارة الجمارك، يعني انه هيدي قال انه كميات افراديه قليله وهي باخره بكاملها. يا شايفين الفساد يا سيد الرئيس كيف بعده ضارب طنابه بوطننا لبنان؟ بدهم تكسير ايديهم المستوردين واللي مضيولهم على ادخال الاسمنت اللي عليه يمكن يكون صالح، ما حدا بيعرف، بس انه ليه؟ طب ليه انه بدهم يفوتوا الترابي، شحنه كامله من الترابي عبر مرفق طرابلس ويمرقوها؟ شو لحتى تهبط بناياتنا يعني ترجع؟ يا اخ يا وطني لبنان. رقم اللي بنتهي ب 862 يسعد صباحك وصباحكم جميعا. مهما تغربنا يا ناس بتبقى الارز تجمعنا، شربنا يمكن مر الكاس بس نحنا الله معنا. صباح النور. يسعد صباحك. رقم اللي بنتهي ب 184 شكرا. صوتك عالي جبل لبنان. ومؤسسات لبنانية صامدة بوطننا لبنان بخدمة السياحة والاقتصاد اللبناني. حلال رانتكار لتأجير وبيع السيارات. حلال رانتكار صامدة صابرة عم تعطي من قلبها للمجتمع اللبناني وللسياح والمغتربين، بتبيض لنا وجهنا معهم. ويا لبنانية عم يجي شحنات جديدة دايما من سيارات موديل 2026 هايبريد وصديقة للبيئة، وبتصرفكم بأسعار رائعة رائعة رائعة جدا، ثلاث مرات رائعة، يعني أقل بكتير من أسعار السوق. حلال رنتكار، حلال جروب، لتأجير وبيع السيارات. إميل حلال وفريق عمله بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. 03-166-711 و71-166-711. حلال رانتكار. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
6: صباحك خي جوني، والله غصصتني. الله لا يسامحهم، الله لا يسامح كل مسؤول وصلنا لهالمرحلة هيدي.
5: اي والله.
6: وغصة كبيرة، تربي ابنك ليوقف جنبك تبعته على الغربة. مؤامرة كبيرة، مؤامرة كبيرة خي جوني. نعم. من 19 أو 6-7 سنين منيح الناس بعدها واقفة على جريها.
5: نعم.
6: وقدر يساتري حالها. الله لا يسامحهم كلهم سوا.
5: امين.
6: ويخلي ولاد السامعين ويخلي لك ولادك يا رب، يعطيك العافية.
5: الله يعافيك يا رب يا حبيب القلب. يا حبيبات القلب انتو، يا مستمعي جبل لبنان، كلنا متضامنين مع بعضنا وكلنا واحد. تحية للمستمع جورج سيسين وطبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار وبطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة، كلهم مستمعين لإذاعة جبل لبنان. جورج سيسين بعث لنا: لا تخف من سواد الليل، فإن الفجر كفيل بإنهائه، ولكن خاف من سواد القلوب، فبعض القلوب لا فجر لها. نعم، القلوب السوداء الله ينجينا منها ويحميكم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. صوتك عالي جبل لبنان. بمنطقة مرشعية بالمتن الشمالي 20 شخص تسمموا خلال حفلة عيد ميلاد بمرشعية المتن، لأنه صلصة الباستا المعكروني الصلصة حطينا برا شركة الكاترينج للأسف، فتفاعلت البكتيريا فيها وأدت إلى تسمم أكثر من 20 شخص. يعني تركينا برات البراد للأسف. هيدا الشيء أوقات بخلينا نخاف إنه ناكل كل المنتجات والمأكولات، مع إنه في عنا شركات كاترينج بتجنن وبتتأيد بكل الوسائل لحمايتنا. غياب التبريد أدى لتسمم 20 شخص بحفلة عيد ميلاد بمرشعية بالمتن. سلامة قلبكن يا شباب ويا صبايا. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، نسمعه سوا.
1: صباح الخير من كاليفورنيا، يسعد صباحكم جميعا لأولاد العقورة. صوتك عالي جبل لبنان أستاذ جوني، قلنا جمعة غيبين عنك، هلأ من قلك يسعد صباحك من صوتك عالي جبل لبنان يطول عمرك. أول شيء أخبار سارة، بدنا نقول لأولاد العقورة كتير كتير كتير صار في اهتمام بملف العقورة وأرضها والمشاع بشكل خاص، وصار بإيدي النيابة العامة التمييزية. مبروك للعقورة، يطول عمرك فخامة الرئيس، الله معك. حضرت المدة عام، نشكرك نحن اهتمامك بالعقورة. أستاذ جوني، بدي واجه هالمسج لأولاد العقورة، قلن إنه اللي تبين معنا مئات العقارات الخاصة، في ناس كانت مسحتها ممسوحة مرة تانية ومبدل الأرقام ومنبيعها عيد المختار المخلوع، وفيهم خطير متورطين معهم رح نكشفهم. يعني في مئات العقارات بالأرض الخاصة، أولاد العقورة ما بيعرفوا شفيها، كانت أرضهم ممسوحة رجعت ممسوحة مرة تانية ومغيرين لرقومتها ومنبيعها. هوني من نطلب من أولاد العقورة يحطوا نتفت اهتمام، كل واحد يروح ينبش على أرضه. صار معنا ملفات للحقيقة أكتر ما بنقدر نستوعب، عندي المكتب مليان، كل واحد يقوم يطلع أرضه يشوف مساحته. في أكبر عصابة فساد مرقت بتاريخ العقورة، ويمكن رح بتكون هي أكبر عصابة فساد بتاريخ لبنان. كل واحد يقع على أرضه ويطلع شو صاير، وفي إشياء كتير منبلغن إياها بوقتها، بس الملف صار كله بعهدة بدي عم تمييز، الله يطول عمره. وعم نتابع، وفي مطالع عند قضاة التحقيق، ما فيناش نكشف عن أكتر من هيك. نهاركم سعيد ويطول عمركم، يعطيكم العافية. أستاذ جوني يطول عمرك، ونشكرك على كل شيء، وخلي كل إنسان يفتح عيني، في وضع خطير كتير كتير بالعقورة.
0: 100% فتحوا عينيكم يا أهلنا بالعقورة وبكل لبنان، على أملاككن، على مشاعاتكن، ونحن حدكن ومتابعين بالقانون وبالصوت العالي وكشف الفساد والفاسدين وبائعي الأملاك العامة والمشاعات والأملاك الخاصة. بطرس بيتر كامل وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا بعين إبل جنوب لبنان. رسالة صوتية وردتنا مبارح من الأب غريغوريو السلوم، تتذكروا بالحرب الغاشمة والظالمة السابقة قصف بيته لكاهن رعية إبل السقي للروم الأرثوذكس الأب غريغوريو السلوم. الحمد لله زوجته وبناته الله خلصهم، والعذراء خلصتهم، ولكن كمان رجعت العذراء خلصته من الموت للأب غريغوريو السلوم. وصل للموت أكثر من مرة نتيجة الإصابات البليغة. الكلمة لألك ويسعد صباحك بونا غريغوريوس سلوم، والمجد لله.
2: جوني حبيب قلبي، يسعد لمساك والعذراء تحميكم، وبشكرك على الرسالة الحلوة والمتواضعة كلها بركة، وبفضل مارجوريوس وأم العذراء مريم ويسوع الحبيب أنقذوني من الموت ورجعت على قبل السقي، وأخدمهم بعيوني وبقلبي مثل ما استلمت الرسالة من ربنا يسوع المسيح، ومثل ما قالنا صاحب السيادة، قالنا أنت كاهن على رتبة ملكي صادق، ونحن منضلنا على هالرتبة لحتى استشهادنا ووفاتنا ضمن الكنيسة وضمن محبوبين لمثل أفضالك. الله يبارك فيك ويحميكم ويحمي البلد الحبيب لبنان والجنوب الغالي. طول عمرك حبيبي يا جوني.
0: يطول عمرك والحمد لله على سلامتك، ونحن تابعنا لوقت طويل حالتك، وكنت موجود هون حدنا بمستشفى الروم، نقلت إلى بيروت للعلاج، والحمد لله مارجريس ومريم يلدات يشوع ويشوع مشيحو شفيوك بإذن الله ورجعوك إلى ضيعتك قبل السقي ككاهن لرعية الروم الأرثوذكس بهالضيعة الحلوة المتعايشة بين الموحدين الدروز والمسيحيين. بونا غريغوريوس سلوم، رح نسمع أنا وياك ومستمعي إذاعة جبل لبنان عمل لزياد الرحباني من أوائل السبعينيات بصوت سامي كلارك، سيدي أعطنا من هذا الخبز دائما أبدا. والمجد لله. بونا غريغوريوس سلوم ومستمعي جبل لبنان. زياد الرحباني صباح الخير، سامي كلارك صباح الخير.

0: على أمل القيام المجيدة وعودة يشوع مشيحو، يشوع مشيحو ومريم يلدات يشوع، نطار الميديورو لبنان والمجتمعاي هونو قولو الطورو لبنان. زياد الرحباني، سامي كلارك، يسعد صباحكم.
1: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات مقاطع. هذا مثلا من كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: زياد الرحباني، صباح الخير. سامي كلارك، صباح الخير.
2: سيدي أعطنا من هذا الخبز.
0: سيدي،
2: سيدي
0: يشوع مشيحو،
2: أعطنا من هذا الخبز.
0: تو ونطار الميديورو لبنان،
3: سيدي
0: يشوع مشيحو، سلوثوخ الميديورو لبنان،
3: أعطينا من هذا الخبز دائما أبدا.
0: عمل الكنيسة انعمل سنة 1972 بأوائل السبعينيات. زياد الرحباني والكورال، سامي كلارك الله يرحمه، مادونا ليدي مادونا، مادونا عرنيطة الله يطول بعمرها، ماجد الرومي الله يطول بعمرها، والعديد من الصبايا والشباب اللي كانوا بالكورال. يسعد صباحكم جميعا، وليكن ذكرهم مؤبدا اللي تركونا. صوتك عالي جبل لبنان، والمزيد والمزيد. شو صار عند الأرمن؟ ما تلين بعضهم الطشناق بإحدى المناسبات والخبيط كان ماشي. بعد البريك

0: نضرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عجبتني هيدي. ترامب بيشرب تفاحتين. أقولكم هابلي بابلي ولا المشروب الطيب اكسترا؟ اكيد. تحية للمعلنين بإذاعة جبل لبنان. مشروب اكسترا طيب ولذيذ وتفاح مش تفاحتين. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور للمستمعة ريما، يسعد صباحك مدام ريما. ماذا تفعل عندما لا تعرف ماذا تفعل؟ افعل ما تستطيع. بعض البشر إن احترمتهم سيزيدون من إساءتهم إليك ويتمردون عليك. تحية للمستمع اللي رقمه بينتهي ب957، كتب لي يسعد صباحك جوني والله يحمي لك ولادك ولادكن كلكن، الله يخليهم بلبنان وبالغربة ويحميهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان.

0: السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، فيكن تشوفوا الفيديو على جبل لبنان أبليكيشن، داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعوا الأخبار من مكتب التحرير على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى قال بعد مقابلته ولقائه مع مفتي الجمهورية اللبنانية: لماذا تطلبون من إسرائيل الانسحاب ولا تطلبون نزع سلاح حزب الله؟ نعم سيد السفير، السفير ميشيل عيسى بعد لقائه سماحة مفتي الجمهورية.
1: بس من الإسرائيلية إنه تطلع، بس ما بتقولوا إنه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا.
2: إسرائيلي هو محتل.
3: قبل أيام كانوا في
1: عندي صراحة
3: بنيك
1: أي لغة. وين كنت
3: شاري وين كنت؟ إيه عندي. وقلت إنه ما حيحل شيء قبل نزع سلاح حزب الله أو تسليمه للسلاح. يعني هيدا الشيء يعني إنه أنتوا ما حتوعزوا أو ما حتطلبوا من إسرائيل إنها توقف هجماتها على لبنان إلا إذا الحزب سلم سلاحه.
1: طيب هلا إذا اثنين عم يتخانقوا، إذا فرقة بتقول أنت بدك تعمل كل شيء قبل ما أنا أعمل ولا شغلة، ده بتصير هيدي؟ ما كل واحد لازم تعملي شغلة من هون شغلة من هون. الحزب ولا مرة قال إنه أنا رح أعمل شيء، بدي خلي سلاحي معي وممنوع حدا يجي. طيب طيب الحزب ما بده يعمل شيء، ليش عم تطلبوا أنتم من إسرائيل تعمل شيء؟
4: هل معقول هذا الشيء
1: نشوفه
4: بلبنان كمان؟
1: هلا تم تطلبوا انتوا بس من الاسرائيليه انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا.
0: اذن تصريح السفير الامريكي في لبنان ميشيل عيسى على جبل لبنان ابلكيشن، زوروا وداونلود جبل لبنان ابلكيشن لكافه الاخبار على مدار الساعه ومدار ايام الاسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. نرجع منقول له الحمد لله على السلامة لأبو سليم أستاذ صلاح تيزاني من بعد الوعكة الصحية اللي تعرض لها واللي دفعت ببعض المغرضين واللي بيضخموا الأمور والأشرار واللي نفسيتهم سودة، نشروا أخبار أنه توفى أبو سليم. أبو سليم بألف خير، وعمل عملية معدة تنظير يعني نظور للمعدة بإشراف فريق متخصص في المركز الطبي الجامعي مستشفى رزق بالأشرفية بقيادة الطبيب يعطي ألف عافية رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي الدكتور رياض عزار. هالنضور تكلل بالنجاح وقال لهم الدكتور رياض عزار: صحته أحسن من صحتنا أبو سليم. الله يعطيك الصحة يا أبو سليم وتسلم دياتك دكتور رياض عزار رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى رزق المركز الطبي الجامعي الأيو. وكل الشباب والصبايا أكيد بالمركز من أطباء وتقنيين وموظفين بالأيو مستشفى رزق الأشرفية. الفنان صلاح تيزاني شكره للدكتور رياض عزار وإدارة مستشفى رزق، ونحن ونائب الممثلين الأستاذ نعمة بدوي كمان منوجه الشكر لمستشفى رزق للأيو وكل الأطباء والموظفين والممرضين. مكتب الدخول السيدة فريال حنة الله يعطيك ألف عافية وتسلم ديتك، كانت كتير مسهلة لإدخال أبو سليم بسرعة وتسهيل إجراءات الدخول والفوترة. مستشفى رزق للأيو شكراً لكم لاهتمامكم بالمواطنين وبحبيب قلبنا أبو سليم صلاح تيزاني. صوتك عالي جبل لبنان. فنانة أمريكية غابت أول امبارح عن عمر 81 سنة، وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينكسوا الأعلام لمدة أسبوع تقديراً لهالفنانة اللي هي من أركان الفن الأمريكي. دولي بارتون غابت بالجسد وبقيت أغنيات حلوة كتير رددناها بأزمنة سابقة. جولين أغنية حلوة كتير سمعكم إياها بصوت دولي بارتون اللي رحلت عن 81 سنة. يطول عمركم. البقاء لله.

Yes, she can. جولين دولي بارتون اللي رحلت عن 81 سنة وأعطى أوامره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنكيس الأعلام في الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا عليها. فنانة غالية عليهم أكيد بأمريكا. بوطننا لبنان بدنا نرجع نقول في عنا ويك أند، الله يبعث الخير، شتي ورعد وبرق وهوى وأمطار غزيرة بشمال لبنان وبالمرتفعات السبت والأحد. يعني هالأمطار هيدي بهالوقت من السنة مش نادرة ولكن قليلة جدا، فانتبهوا كمان، انتبهوا أهلنا بالبقاع الشمالي من السيل اللي بيتشكل. قطعنا كل الشجر نحنا والمحتلين من أتراك وقبلهم للأتراك، كله يجي يقطع بهالشجر، صارت بتشت الدنيا وبيمشي السيل جروفة وحل وتراب لأنه ما في شجر ترد عن الأرض الشتي الغزير.

صباح الخير لمستمعي إذاعة جبل لبنان، تحية. أنا رئيس بلدية بعبديت، حبيت أعمل هالمداخلة لأشرح اللي صار بآخر فترة على السوشيال ميديا. بكونوا كلكم سمعتوها من تهجم على بلدية بعبديت واتهامات بلا طعمة. رح أرجع لورا لأقول لك شو أساس القصة لنوصل للنهاية. من كم سنة شابين عزيزين من بعبديت قرروا يفتحوا مطعم صيفي بمنطقة محددة من بعبديت يملكها الوقف الماروني. استأجروها، مساحتها 10,000 متر. أخذوا إذن من الاتحاد، من بلدية بعبديت، وزارة البيئة ووزارة السياحة، وفتح هذا المطعم. بعد فترة في جيران اللي قراب على هذا المطعم، وما في كتير بيوت قريبة بس في كم بيت، شكوا وحكم مجلس شورى الدولة بتسكير هذا المطعم، ومعه حق بهذا القرار كونه يقع بالزون او. بالزون او ما له، ما الممنوع ينفتح مطاعم وملاهي او او او أو أوتيلات حتى. طيب، بلدية نحن ببعبديت آخر مرة عدل النظام داخلي ببعبديت كانت سنة 1969، يعني من 57 سنة. هل من المعقول والمنطق أنه ما تتماشى البلدة مع العصر والتطور؟ لكل الناس، لكل ضيع الاستياف بلبنان فيها مطاعم. عم نحكي عين سعادة، بيت ماري، برمانة، بكفية، بحرصاف، بتروحوا على دهور الشوير، ليعات، ريفون، عجلتون، علي، بحمدون، كل ضيع الاستياف بلبنان فيها مطاعم باستثناء بعبديت. فجربنا نحن نعمل هالاستثناء بمنطقة محددة، وبالفعل طلبنا من مجلس أعلى للتنظيم المدني يعطي استثناء لهذه الأرض. من جمعتين بيعطي هذا الاستثناء، بس شمل كل الزون او ببعبديت اللي هي بتمثل تقريبا 50% من اراضي بعبديت. حجه التنظيم كانت انه نحن ما بنعطي استثناء لارض ذو منفعه خاصه، تعتبر ذو منفعه خاصه، بيعطوا ذو منفعه عامه. بالفعل عطوا لكل الزون او، اور نحن هذا مش طلبنا، نحن طلبنا محدد بس بهيدي الارض. من هون عملنا نحن اجتماع مجلس بلدي سريع، ومدينة 12/12 رفضا لهذا القرار. وبتخلص الخبرية هون، يعني قرار المجلس التنظيم الأعلى للمجلس الأعلى للتنظيم المدني، قراره ما بيلزم البلديات، ما في يلزمنا نحن منقرر إذا منمشي فيه أو ما منمشي فيه. وقررنا ما نمشي بهذا القرار. خلصت هون الخبرية. نتفاجأ على السوشيال ميديا اتهامات يمين شمال، وحكي سخيف انه نحن عم نبيع مشاع بعبديت، اور سخافة الاتهام. بعبديت لا تملك متر واحد مشاع، وانه نحن عم نبيع اراضي بعبديت. ما في ولا رئيس بلدية قد ما يكون قوي بيقدر يبيع نص سنتي من اراضي البلدية. اللي بيفهم بالقانون عم يتسمع علي بيعرف عن شو عم بحكي. وحكيوا كمان انه من وراء الضغط الشعبي اللي صار نحن خفنا ووقفنا. رح خبرك عن الضغط الشعبي قبل ما انهي. قدروا جمعوا يا 30 يا 40 توقيع ضدنا. نحن سكان بلدة بعبديت 15,000 نسمة. من ال 15,000 جمعوا يا 30 يا 40 توقيع، ونصهم الرجل وزوجته، رجل وابنه او رجل وبنته، ليفرجونا انه في كثير توقيع ونحن بنعرفهم، يعني ليفرجوا انه العدد كثير كبير. يعني لا، نحن لو بدنا هذا القرار يمشي كاريزون ديتا، هال 30 40 توقيع حتى ما كنت انتبهت لهم. يعني اي ضغط، عن اي ضغط شعبي عم يحكوا 30 توقيع على 15,000 نسمه؟ يعني ما كنت انتبهت حتى انه موجودين. الله يسامحهم. بكل الاحوال القرار وقف، وحبيت ضوي هذا الموضوع. لا أنا ولا المجلس البلدي ممكن

0: نفرد بمتر من أراضي العبديت. نحن مؤتمنين على سلامة الأراضي والمواطنين ونحن بهذا الشيء مكملين. يعطيك ألف عافية وشوفوشكم بخير.
1: يسعد صباحك ونهارك سعيد، وشكراً على التوضيح لأهلنا بعبدة المتن الشمالي. استمعنا إلى رئيس بلدية بعبدة الدكتور هشام لبكي وتوضيح عن اللغط اللي عم بيصير بخصوص بعض الأراضي وجوارها. أكيد الدكتور هشام لبكي أخذ ثقة أهلنا ببعبدات وعم يشتغل بهالثقة هيدي بضميره لخدمة بعبدات وأهلها اللي عطيوها الثقة. وبدنا نقول له لدكتور هشام لبكي زيارة مقبولة لأحد المقامات الدينية المسيحية بسوريا. ترجع لنا بالسلامة وصلواتك لمسيحيي سوريا لحتى كمان العذراء تحميهم ويشوع مشيحه نطار لأهلنا بسوريا وبلبنان وبالعراق وبكل الأوطان. دكتور هشام لبكي رئيس بلدية بعبدات، نحن وياك على الخير بإذن الله إيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني ووطن كل لبنان؟

0: جامعة سيدة الويزي أصبح لها رئيس جديد منتخب، هو الأب الدكتور ناجي خليل. مبروك من كل المحبين من بلدية زوق مصبح التي تقع جامعة سيدة الويزي في نطاقها زوق مصبح. قرار من الرهبانية المارونية المريمية والمجلس الأعلى للجامعة، الأب الدكتور ناجي خليل رئيساً للأنديو خلفاً للأب الدكتور بشارة الخوري، الله يعطيه العافية. بكرة الجمعة 28 آب بالحرم الرئيسي زوق مصبح أنديو، استقبالات على فترتين من 10 قبل الظهر للوحدة ونص الظهر، ثم استراحة يليها تقبل التهاني بعد الظهر من الساعة 3 بعد الظهر للسبعة المساء. وأكيد رح يكون في كلمة للأب الدكتور ناجي خليل أمام الحضور ووسائل الإعلام الساعة 5 بكرة الجمعة بعد الظهر. إذن التهاني الرسمي لتسلم مهام رئاسية الجامعة، ورح نكون وفد من بلدية زوق مصبح ومن بلدية زوق مصبح، وعلى رأس رئيس البلدية اللي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي، ورح نضم بكرة بعد الظهر لألون أيضا، ونروح كلنا سوا ونبارك له للأب الدكتور ناجي خليل. بكرة صباحا إن الله راد بالفترة رح نتصل برئيس بلدية زوق مصبح الأستاذ إلي توفيق صابر للحديث عن العديد من الإنجازات والتطلعات، وعم نخطط لمناسبة رياضية كبيرة بإذن الله بنطاق زوق مصبح. منخبركن عنها أكيد وعن تفاصيلها بس يتم اتخاذ القرار النهائي والتخطيط لها. صوتك عالي جبل لبنان. موضوع استدعاء الناشطة غينة نحفاوي بلطجي للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوعين للمثول أمام مخفر برج حمود. مختصر القول، في شخص بلا أخلاق كان عم بيعنف كلب بمنطقة برج حمود، وبالفيديو تم نشر الفيديو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ولاحقوها كل الناشطين. فيبدو أنه القضاء اللبناني بهالقضية هيدي صار باتجاه معاكس للعدالة. بكل الأحوال رح نعرف اسم القاضي اللي عم يأمر باستدعاء غينة نحفاوي بلطجي للمرة الثالثة، بدل ما يستدعوا اللي ضرب الكلب، وشو مصير الكلب؟ ليش ما بيتسلم لجمعية تعنى فيه بدلا من هالبلا الأخلاق اللي كان عم يضربوه؟ يلا. الممثلة والناشطة الوطنية كارمن لبوس وموضوع الاستدعاءات المتكررة. الكلمة لك كارمن.
1: هاي جوني، كيفك؟ أول شيء شكراً لأنك عم تتطرق لملفات وقصص للفساد اللي عم بيصير بهيدا البلد، للوسائط والمحسوبيات اللي عم بتصير بهيدا البلد. المعتر واللي بيمشي دغري دايماً هو اللي أكلها، واللي بيضوي على الجريمة هو اللي بيستدعوه ليحققوا معه، والمجرم بيقعد برا طليق لأنه عنده واسطة، عنده معارف، عنده علاقات، فبيقدر هو يعمل اللي بده إياه. للأسف هيدا هو بلدنا وهيدا هو وقعنا. هاي تالت مرة بيستدعوها لغنى، وما بعرف يعني ما أنا بوضع ما عارفة شو بدي أحكي بقى، لأنه في شيء مش مقبول اللي عم بيصير. اللي عم بيصير مش مقبول، والأذى للحيوان بدل ما ينطال هيدا الشخص بتجي بتنسحب غنى نحفاوي لتالت مرة. فالماتر شرح كل المعطيات، وغيرها نحن حدك ونحن معك وما تخافي، والعدالة رح تاخد حقها والحق رح يبين بالآخر.
0: يسعد صباحي كارمن لبوس، وتحية لوطنيتك، نجاحك بالفن ونجاحك بالإنسانية. كارمن لبوس كانت عم تحكي عن المحامي الأستاذ مايكل المعوشي اللي كمان عم بيتابع قضية التعنيف المرتكب ضد أحد الكلاب الصغار المعترين ببرج حمود على يد أحد الزعران، واللي ما بعرف ليش القضاء اللبناني يعني بدل ما يستدعوه لإله عم يستدعوا الناشطين لمخفر برج حمود. الله يساعدنا لما بيصير قضاءنا اللبناني الشقلوب المقلوب. خلينا نسمع سوا جزء من مداخلة للمحامي الأستاذ مايكل المعوشي.
2: بونسوار، كيفك؟ ماشي الحال، يعطيك العافية. عرفت أنه باعت ورا غنى مرة تانية أو مرة تالتة كمان، وللأسف ادعى ساعة على غنى بموضوع أنه هي حرضت الناس. أول شغلة ما حرضت حدا، هيدا واحد. اثنين، غنى وصل للفيديو مش هي اللي مصورته. ثلاثة، السيارة اللي مبينة بالفيديو هي سيارة عليها لوحة حمراء، يعني نمرة تاكسي، وهيدي نمرة التاكسي مسجلة بالنافع على رقم اتصال، على رقم تليفون صار الاتصال عليه لهيدا الرقم. يعني غنى من عاملة ولا أي فعل بخالف عليه قانون العقوبات ولا أي شيء. هلأ اللي صاير، بعت وراها أول مرة نزلت وحكيت إفادتها، وحتى المحامي العام الرئيسي نادين نجم ما أخذت قرار بأنه تشيل الفيديو ولا أي شيء. بالعكس، كل اللي صار أنه عملت التحقيقات وفهمت أنه هيدي المرة منا عاملة أول شيء، منا عاملة ولا تحريض ولا مشجع الناس لحتى لي يدقوا على هالرقم. والشكوى أجت باسم محامية، وما بعرف كيف أجت الشكوى باسم محامية أنه عم يدقوا على رقمها، وقت السيارة هي سيارة عليها لوحة حمراء. يعني ما بعرف ليش رقم محامية، وما بعرف كيف العالم أو غنى بدون يبصروا أنه هيدي اللوحة يلي هي لوحة حمراء يلي هي نمرة تاكسي عليها رقم محامية. هيدا واحد. اثنين، في هون عدم علم وعدم معرفة أنه رقم التليفون هو لمحامية. ثلاثة، هيدا الاتصال اتصل هو الزلمة يلي اسمه جيسون سوما، هو يلي اتصل بغنى، ما بعرف إذا عرفت بهيدا الشيء، وكله موثق وكله في فيديو والمكالمة مسجلة، اتصل فيها لغنى وقال له أنه أنا بدي أشرح لك شو صار. طب إذا غنى محردة وغنى عاملة لشو اتصل؟ وين الجرم اللي عملته غنى؟ اتصل وقعد يبرر ويقول له في مدرب، هيدا المدرب هو قال لي لازم أنت تكون مسيطر عليه للكلب وتبين له أنه أنت أقوى منه وتضربه. ما بعرف هيدا المدرب كيف عم بيعطي هيك، وأكيد هيدا شيء مش موجود. ثلاثة، بسياق الحديث عم بيشرح له أنه هيدا الكلب خطير، ونحن الفيديو كتير واضح ببين أنه هيدا الكلب لأنه خطير ولا عم بيعض ومشي، عم بيتمشى على الطريق بيحمله وبيخنقه وبيضربه بوكسات وبيشبقه بالحديد. يا عيب الشوم. هيدا واحد. اثنين، والأكتر من هيك والأخطر من هيك، فلت غنى لأنه ما ثبت عليها شيء، لأنه لم ترتكب أي فعل خاطئ. بنفس الوقت بيرجعوا بيبعتوا وراها، ورجعت قالت نفس الشيء، وكمان تركت بسند إقامة وما صار أي شيء. خلص الموضوع. أنا بصفتي الوكيل القانوني ومحامي جمعية بيتا، حقي ويجب علي أنه أتحرك. فتوجهت للنيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان وتقدمت بشكوى، وهيدي الشكوى اللي تقدمت فيها تقدمت بجيسون سوما بصفته هو صاحب السيارة، وبي كمان ضد مجهول يلي هي السيدة يلي كانت معه يلي كانت مرافقته بالسيارة هو عم بيكب الكلب، وتلاتة على المدرب حسب ما هو صرح انه هيدا المدرب هو يلي كمان ضد مجهول، المدرب يلي قال له لازم انت تكون مسيطر ودومينا عليه للكلب وتكون عم تضربه لتفرجيه انه انت مسيطر عليه. يعني شو هالمدرب اذا كان موجود؟ وللأسف تتحول الشكوى تبعولتي على فصيلة برج حمود، لأنه الواقعة صارت ببرج حمود الدورة، يعني الفعل اللي صار ضرب الكلب صار هونيك، تتحول على فصيلة برج حمود. وفصيلة برج حمود بنزل أنا وبكرر إفادتي وبشرح المعطيات وبفرجي كل شيء، وبتنفتح مع المحامي العام الاستئنافي الرئيس ميشال معوض. الرئيس ميشال معروف بقدي شخص دقيق. وللأسف عم براجع من بعد ما عرفت انه غنى للمرة الثالثة تم استدعائها، عم براجع بتصل برتيب التحقيق على فصيلة برج حمود وبقول له معك المحامي يلي وكيل جمعية بيتا، وبيقول لي مزبوط استاذ بالنسبة للشكوى تبع حضرتك، الرئيس سألني إذا هيدي الشكوى يلي اوريدي موجودة من قبل ويلي صار فيها تحقيق. قلت له الرئيس شو عرفه الرئيس؟ قال ما بعرف. قلت له أول شغلة الرئيس ما كانت مفتوحة معه الشكوى يلي نزلت غنى بموجبها، فكيف الرئيس بده يكون هو عم بيقلك؟ بعدين ما قلت له للرئيس في معطيات في فيديوز وغير مدعي، يعني المدعي هون هي جمعية بيتا، جمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات. هون قال لي يا أستاذ ما بعرف شو بدي قلك بس هيدا اللي صار. قلت له معقول الرئيس معوض يختم الملف بلا أي شيء ويقلك رد الملف على النيابة العامة؟ قال لي هيك صار يا أستاذ. الخبرية والأكتر من هيك أنه اليوم انعمل شكوى جديدة على غنى حسب أنا فهمت من جيسون أو من المحامية أو من مين ما كان، مطلق شخص. أول شغلة ليش ما صار بالشكوى تبع على غنى أنه تتسكر الشكوى؟ لأنه أوريدي صار نفس الشيء، أوريدي صار الموضوع بموضوع اللي هي راحت فيه على الفصيلة وتم التحقيق معها بهيدا الموضوع وعند نفس رتيب التحقيق وعند نفس الفصيلة. ليش المغفر ما أعلم المحامي العام بأنه هيدا الإنسانة أو هيدا الشخص يلي هي السيدة غنى نحفاوي نزلت على الفصيلة قبل؟ تاني شغلة، شو خص فصيلة برج حمود؟ غنى لم تقدم على أي فعل ضمن محلة برج حمود الدورة، غنى منا قاعدة بهيدا المنطقة وما في اختصاص مكاني حتى للمغفر. ليش كل هيدول الإجراءات صارت فقط بفصيلة برج حمود وهي تتم فقط ضمن هيدا النطاق؟ أنا هون رح أتوجه للنيابة العامة الاستئنافية لشوف إذا الرئيس ميشيل معوض معه كل المعطيات بشكل صحيح وبشكل كامل، وعلى هيدا الأساس بدي راجعه. بس هلأ للأسف عطلة قضائية، إذا ما قدرت راجعه ما كان حضرته موجود بالمكتب أو ما كان عم يتردد، من راجع حضرة النائب العام الاستئنافي القاضي سامي صادر يلي كمان معروف بنزاهته، وبدنا نراجع ونوصل للحقيقة المضبوطة شو صاير وليش هيك عم بيصير. يعني اليوم ضربني وبكى سبقني واشتكى، عيب.
0: يعني نهاية حلوة كتير لهالرسالة الرائعة جدا بكلمة عيب، عيب اللي عم بيصير. نعم، تحية لألك المحامي الأستاذ مايكل المعوشي، وهالرسالة اللي كان وجهها مبارح للناشطة والممثلة كارمن لبوس بالموضوع اللي عم نتابعه. على كل، بدي قله لرتيب التحقيق بمخفر برج حمود والمسؤول عن مخفر برج حمود رح ينفتح ملف. سؤالكن شو عم بيصير عندكن؟ هيدي بدها سؤال عبر إذاعة جبل لبنان وعبر القانون اللبناني والمحامي الأستاذ مايكل المعوشي برسم القضاء اللبناني. ماذا يحصل بمخفر برج حمود ولقيادة قوى الأمن الداخلي أيضا العميد جوزيف مسلم؟ في قطبة مخفية وفي ريحة فساد تفوح من مخفر برج حمود، اسمحوا لنا فيها يا ونتابع الموضوع للنهاية. صوتك عالي جبل لبنان، خلينا ببرج حمود. إشكال طلع من برج حمود وانتقل للأشرفية، إشكال داخل أحد نوادي حزب الطشناق الأرمني بالأشرفية، خرج عن السيطرة، تضارب، اعتداء على الوزير السابق أفاديس كيدانيان ومختار الرميل بيدروس خورين كولاجيان نقل إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية. شو صار داخل نادي الطشناق؟ خلينا نسمع سوا ريبورتاج صحافي عن هالموضوع.
3: من خلاف حزبي لتضارب واعتداء على وزير سابق، نادي أزادمار التابع لحزب الطشناق برجع تاوي شهد إشكال كبير بوجود الأمين العام للحزب ألبير بالابانيان والوزير السابق أفيديس كيدانيان. بحسب المعلومات احتدم النقاش بين عدد من الحزبيين وتحول لتضارب تعرض خلاله كيدانيان للضرب وسط اتهامات له مرتبطة بأدائه خلال تولي وزارة السياحة مخالفات منسوبة له بهيديك الفترة. الإشكال طال كمان مختار حي رمال بيتروس خورين كولاتيان اللي سقط خلال الحادث ونقل على المستشفى حيث خضع لعملية جراحية. واللافت إنه الإشكال ما صار بين خصوم سياسيين، صار بين رفاق بالحزب نفسه ومن جوا أحد نوادي التشناق. فهل اللي انفجر بجعيتاوي مجرد خلاف عابر أو كشف حجم الخلافات جوا الحزب؟
0: نعم، تحية لزملائنا ببيروت بوليتكس. ماذا حصل داخل أحد نوادي التشناق بالأشرفية؟ نعم، نادي الزدمر الأرمني باريلوس أمين عام حزب التشناق الجديد، ولا وشو صاير عندكم؟ خبيط بقلب النادي بحزب التشناق العريق؟ هيدي هي القضية الأرمنية حضرات كلكن؟ يا قولوا الله، نتابع الموضوع نحن وياكم. صوتك عالي يا جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد. شو في قصص عم تصير فيك يا وطني لبنان؟
3: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
4: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم. لينا ويا لينا ما في حدا يحلي. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: برافو زميلنا محمد جابر، مواضيع حلوة كتير بالتنسيق مع إدارة الإذاعة والزميل مدير الإذاعة كلود قواس. برافو برافو برافو. عم تتابعوا موجزاتنا على كل رأس الساعة، يعني 12 الظهر، وحدة، تنتين، ثلاثة، موجزات عبر إذاعة جبل لبنان وأكيد جبل لبنان أبليكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعوا أخبارنا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. جبل لبنان على الهواء وعلى هواء مواقع التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. ميلاد يسعد لي صباحك، بعت لي مخالفة صحافة حاطت محامي يمكن حاطت على سيارة تركية. هلأ نصة برا ونصة جوا، خلينا نسامحه، مش انه خافي رقم من الارقام اللوحة، بما انه نصة برا خلينا نسامحه. يلا ماشي الحال، مسامح كريم لانه عنا مئات المخالفات من خلال وجودها للشارة الحديدية النقابية داخل اللوحة خلافا لانه نسير. مرسي ميلاد. كل المستمع مراسل، انتوا بعتوا كل شيء والباقي نحن منحلل ومنبلغوا النتيجة اكيد بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي ليلا نهارا. 03444037 ورسالة.
3: خيجوني صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير إذاعة جبل لبنان والمستمعين جميعا، يعطيكم ألف عافية ويخليكم صحتكم. أبو سليم حبيبنا وأنت غالي علينا، وخلينا إياك أنت ربيت جيل طيب وطني بحب بلده فعلا. أنت قلت هالكلمة من 20 سنة، واللي بيحضرك يا أبو سليم وطنيته ما تزحزحت. يعطيك العافية، خليك شمعة مضوية على روسنا حبيب قلبي يا أبو سليم، ويعطيكم العافية للمستمعين جميع ويخليكم صحتكم. كمان بعيد عليكم عيد مولد النبي، ينعاد عليكم بالصحة وبالعافية.
2: أهلا وسهلا فيك محمد درويش. درويش يسعد هالصباح، صوتك عالي جبل لبنان. ولحتى تكونوا مأمنين والمستشفيات تستقبلكن ومطمنين بالكن على صحتكن، صحة أولادكن، أهلكن، العاملين عندكن ببيوتكن بمؤسساتكن ومصانعكن، روك متول إنشورنس 1567 One call away. Our helpline is always ready to assist. جاهزين دايما للمساعدة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. 1567 روك متول إنشورنس لكل الحلول، مثل ما قلنا تأمين على سياراتكم. Together strong، تأمين على موتورات سياراتكم، تأمين على بناياتكم، شققكم، مصانعكم، كل مؤسساتكم التجارية والصناعية فيها تكون مأمنة مع روك متول إنشورنس ضد أخطار الحرب والإرهاب والحريق. روك متول إنشورنس أيضا ممتلكاتكم البحرية، يخوتكم، السفن، حمولة السفن، فيكن إذا مستوردين كونتينر على سفينة إنكم تأمنوا هالكونتينر مع روك متول إنشورنس. 1567 بتصرفكم، والعديد من الفروع بكل المناطق اللبنانية ومنهم روك متول إنشورنس فرع جونية مقابل السرايا الحكومي من جهة ومقابل الملعب البلدي من الجهة التانية على الزاوية بجونية، بيستقبلكن هالفرع مع كل فروع روك متول إنشورنس. أهلا وسهلا فيكم. حماية Together Strong Rock Mutual Insurance. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
4: صباح الخير. صباح الخير خي جوني، والله يسعد صباحك وصباح المستمعين يا رب. يا خي جوني بدي أسألك سؤال، ما في إلا علي الطاهر والمنصوري والنبطية فوقة ونبطية تحت، طب يا خي ما يسلموا سلاح الحزب الله ويريحونا بقى. وأنا مثل ما عم بسمع هلا العالم بتدفع جامعات وبتدفع مدارس وعم أقول يمكن بقايلو تفتح معركة كبيرة، ما بعرف يعني، ما يعني لو الشعب تعب ونحن تعبنا وغلا ونار وكوى وما بقى حدا عم يرحم الثاني واجارات بيغل، طب ما ريحونا. طيب يعني هلا هني دمروها لجنوب، ما بقى في جنوب اصلا، ما بقى في بيت، ما بقى في حيط، ما بقى في شارع، طب ما يسلموا سلاحهم للدوله اللبنانيه وريحونا بقى. طيب من هالطوشه كلها خلينا نعرف نعيش، خليه يرخص البنزين، ترخص الامور، نقدر نعيش. شو بدنا بإيران نحن يا خيي؟ اللي بده إيران يروح لعند إيران يا خيي. حاوي هاد السفير الإيراني صار مثل السوريين اللي بيعملوا له إقامة مجاملة أو شيء. ويسعد صباحك وصباح المستمعين يا رب.
2: برافو عليك، عجبتني مداخلتك حسام. صار السفير الإيراني المطرود أساسا من لبنان صار إقامة مجاملة مثل أولاد عمنا السوريين. إقامة مجاملة، والله يسترنا ويستر هالبلد وينصر الشرعية اللبنانية. ناس ضالين عم يرتكبوا كل الموبقات بحق وطنهم لبنان، عملة للخارج ومرفوضين من قبل 80%، إذا ما قلنا 90% من الشعب اللبناني بيرفضكن. طايفتكن ترفضكن، كل الطوائف اللبنانية بترفضكن يا معتنقي ثقافة الموت، ثقافة الدمار وريحة البارود والدم. يا عيب الشوم عليكن، وعوه يا ضالين وعوه. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكن ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الخميس 27 آب 2026، بعنوان أرقام تصرف من جيوب الناس. تتحدث السيدة إلهام سعيد فريحة عن المناطق التجريبية والتراجع وما يحق للدولة اللبنانية وما لا يحق لها. نسبة تراجع 6.4 باقتصادنا بال2026، كنا بال2025 نمي نمى الاقتصاد اللبناني 4.2 وهو أسرع نمو يسجله لبنان منذ بدء الانهيار في 2019. طلعنا درجة واحدة بعد 6 سنين من السقوط، بعدين نزلنا درجة ونص الدرجة بسنة واحدة. من وراكن يا جماعة عملاء إيران، دمرتوا وطننا لبنان ودمرتوا الإنسانية كلها ودمرتوا أحلامنا. مشان هيك نحن متمسكين بالشرعية اللبنانية وبقوانا الأمنية الشرعية. السيدة إلهام سعيد فريحة أيضا تكتب صيد اليوم يوميا، فيكن تسمعون بصوتي على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات فيسبوك والأنوار .com الموقع الإلكتروني السيدة إلهام سعيد فريحة. صيد اليوم بعنوان سعيد فريحة والسلطان سليم، الحلقة الثانية 2 من 3. بعدما أدخله صديقاه الرئيسان بشار الخوري ورياض الصلح إلى سجن صوريا آنذاك، وكان الوالد يأتينا في الليل ليطمئن على أم البنين وعلينا أولاده عصام وبسام وإلهام، ثم يعود والدنا سعيد فريحة إلى السجن صباحا. كانوا عم بيسيروه لحتى ما يصير في معهم فضيحة إنه هني حبسين صحافي كبير هو استاذنا سعيد فريحة. تضيف إلهام سعيد فريحة في صيد اليوم: كان يقال أنذاك الحبس للرجال. منذ ذلك العهد وكل العهود التي تلت إلى يومنا هذا، لا رجال ولا سجون إلا للذي حملوه كل فساد أشبه الرجال لرياض سلمة. كل فساد أشبه الرجال حملوه لرياض سلمة. كم من سلطان سليم في العهود المتعاقبة، في العهود المتعاقبة منذ الاستقلال إلى 3 نقط. صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة. سعيد فريحة والسلطان سليم، الحلقة 2، وبكرة الحلقة 3 والأخيرة عن قصص كبيرنا وأستاذنا سعيد فريحة مع عهد بشارة الخوري ورياض الصلح. أدخلوه إلى السجن صوريا، كان يجي بالليل يزور زوجته أم البنين ويزور ولاده عصام فريحة، بسام فريحة، وإلهام سعيد فريحة، ويعود الصبح إلى الحبس. نعم، 3 حلقات عن سعيد فريحة والسلطان سليم. هو خيو لبشارة الخوري، لا أبو سعيد فريحة بالسلطان سليم استعارة، كيف أنا لقبته مثلا لنعيم قاسم بنعيم قاسم باشا الجزار. السلطان سليم بعهد بشارة الخوري ورياض الصلح. السيدة إلهام سعيد فريحة جرأة مهذبة ولائقة أنيقة، تجرحين ولا تسيلين الدماء، تماما مثل والدك سعيد فريحة، وانت سر والدك مع اخوتك. إلهام سعيد فريحة بتعد نفسها نقطة ببحر والدها الشجاع سعيد فريحة، اللي كمان مبارح تابعنا كيف رفض انه يوقف يكتب عن خيه للرئيس بشارة الخوري انذاك ولقبه بالسلطان سليم، وفوتوه على الحبس وصاروا عم بيسيروه يتركوه بالليل يشق على عيلته ويرجع بالنهار على الحبس تحت عينين العالم. هيدا اللي كان عم بيصير مع الشجاع سعيد فريحة، ولا تقل عنه شجاعة ابنته إلهام سعيد فريحة. خلينا نتوقف سوا مع أغنية لفيروز من جبال الصوان. بدنا نكمل باللي بقيوا، ما تخافوا، ما في حبوس يتساع كل الناس، بيعتقلوا كتير وبيبقى كتير، وباللي بيبقوا رح منكمل. إلى إلهام سعيد فريحة وروح سعيد فريحة ومستمعي جبل لبنان الأحرار.

أصوات بتنده للحرية، للسيادة، للاستقلال وحرية الصحافة. سعيد فريحة، مناضل من لبنان بسبيل الوطن، بسبيل وطنه وحرية القلم والكتابة. إلهام سعيد فريحة عم تتابع هالمسيرة. وعنا بإذاعة جبل لبنان في مثل أعلى لللبنانيين وللحرية والسيادة والاستقلال. جابرييل المر، مؤسس الام تي في وإذاعة جبل لبنان والمؤسسات الإعلامية اللي أسسها كبيرنا جابرييل المر، بسبعة آب 2001 جابرييل المر واجه السوريين والنظام الأمني اللبناني السوري بشار الأسد وأميل لحود، واجههم والعين قاومت المخرز، عين الحقيقة. جابرييل المر الشجاع قاوم المخرز، مخرز العمالة والنظام الأمني اللبناني السوري. وعنا هالمثل هيدا بإذاعة جبل لبنان لحتى نقول لكل اللبنانيين ولجماعة الحرية والسيادة والاستقلال، هيدول الأشخاص من صلب أرزتنا اللبنانية، من صلب وطننا لبنان. جابرييل المر، صوتك عالي جبل لبنان. ودائما نقول للقضاء اللبناني وللشعب اللبناني، العدالة للام تي في، العدالة لاستوديو فيزيون. يا حضرة انت وخيك الصغير، العدالة الأرضية ناطرتكن بالمحاكم، ولكن عودتكن لرضا الله ورضا الوالد أهم، وبنفس أهمية إذا كان مش أهم من العدالة الأرضية. عودوا إلى كنف الوالد قبل فوات الأوان وغضب الرب ينزل عليكم. صوتك عالي جبل لبنان. وبدنا نكمل باللي بقيوا ومكملين سوا إيد بإيد جابرييل المر وكل الأحرار بوطننا لبنان. حرية، سيادة، استقلال، هيدا لبنان وهيدا أرضية لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية لدعمكن، سبونسورينج وإعلاناتكن بإذاعة جبل لبنان 70-220-888. منبقى منستمر منهزم التشويش على أرضية لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

Casino Lubnan. Virgin Ticketing Box Office. وتحيه لرعايه نوستالجي الشقيقه. نوستالجي 88.1 ميجا هرتز للاغاني الحلوه الفرنسيه والانجليزيه. تسمعون عبر نوستالجي. اذا برعايه نوستالجي جوليان داسان او ليبان هوماج à son père, Joe Dassin. Virgin Ticketing Box Office. للحجز. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في LebanonFiles.com الموقع الإخباري اللبناني. قصف مدفعي يستهدف أطراف ميفدون وزوطر الشرقية. نقابة أصحاب الأفران بلبنان أعلنت صباح اليوم أنه سعر الخبز ثابت حتى إشعار آخر، وارتفاع أسعار القمح أو المازوت قد يستدعي إعادة النظر بالسعر أو خفض الوزن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. صوتك عالي جبل لبنان. الوزير وزير الإعلام الدكتور بول مرقص توجه صباح اليوم إلى القصر الجمهوري والتقى الرئيس العماد جوزيف عون، وأعلن بعد اللقاء أن الرئيس أبلغني أنه وقع قانون الإعلام الجديد وبحثنا في التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى لقانون الإعلام. إذن رئيس الجمهورية وقع قانون الإعلام حسب ما أبلغنا الوزير بول مرقص بعد زيارته للرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري. الله يخذ بيدكم. أكيد بعض التعديلات مطلوب سيد الوزير سيد الرئيس، تعديلات تضبط الأمور. أكيد نحن ضد الفلتان يستمر، ضد استمرار الفلتان ومع التنظيم، ولكن هناك بعض الملاحظات على قانون الإعلام نتمنى النظر فيها بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. 6 جرحى امبارح بحوادث السير اللي صارت على طرقاتنا اللبنانية. خبر خطير جدا، خبر خطير جدا عبر لبنان فايلز. وزارة الصحة تعتمد الدواء الإيراني. علم لبنان فايلز أن مناقصة أدوية لمصلحة وزارة الصحة رست مؤخرا على عدد من الموردين، ليتبين أن معظم الأدوية المستوردة إلى لبنان هي من ماركات غير معروفة ومصدرها الأساسي الهند وإيران، وسط تساؤلات حول مدى مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا. إذن فضيحة جديدة برسم دولتنا اللبنانية. رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء مجتمعا، سيد الرئيس، وزير الصحة التابع لحزب عملاء إيران، رخص لهم استيراد من الهند وإيران ماركات غير معروفة، والموردين اللي رست عليهم هالمناقصة الأدوية في عليهم علامات استفهام حول مطابقة معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا. بده يرجعنا وزير الصحة، وزير صحة حزب الله حزب إيران، بده يرجعنا 100 سنة لورا صحيا. فسيد الرئيس، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تصرفوا معه قبل فوات الأوان. حسب معلومات لبنان فايلز، وزارة الصحة تعتمد الدواء الإيراني والهندي اللي عليه تساؤلات عن معايير الجودة المعتمدة، ماركات غير معروفة. يلا قولوا الله. آخ يا وطني لبنان، من الاستيلاء على مقدراتك
وفرض أمر واقع من قبل عملاء إيران المحظورين. ماذا يحضر للمرفأ؟ يقام مطلع شهر أيلول حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة مرفأ بيروت على أن يستغرق الإنجاز بين 3 و6 أشهر، وكانت قد تم قبل مدة استرجاع قطعتي أرض حول المرفأ للتوسعة بحسب لبنان فايلز.

نتابع مع لبنان فايلز مقدمات نشرات الأخبار المسائية دايماً، بتتابعون ليلياً وصباحاً عبر لبنان فايلز. ضحايا نيبال، شفتوا امبارح الفيديو؟ فيكم تزوروا جبل لبنان أبليكيشن لحتى تشوفوا الفيديو، الفيضانات الجارفة

على دولاراتو ويوروياتو ويناتو ودوتش ماركيتو اللي عم يتاكلوا. يا الكهرباء على حافة الانطفاء، ساعات التغذية تحسب بالدقائق. الله يساعدنا. بعد عم تجي ساعتين، أحياناً أقل من ساعتين، وأحياناً تجي شي مرتين أو ثلاثة، ساعتين بساعتين بساعتين. عالهل يعني ما في أي برنامج لهالموضوع. الله يساعد وطننا لبنان من الدمار اللي عم يتدمروا على يد بعض أبناء والضالين. كل مقومات الوطن دمروها. قبل الذكرى 30 لوفاتها، شقيق الأميرة ديانا يفتح خزائن أسرارها. تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، أعلن عن إصدار كتاب بعنوان أغنية البجعة، ديانا أختي. رح يصدر هالكتاب ب 22 أيلول المقبل، وتعهد أنه يكشف الحقيقة الكاملة عن حياة أخته والأسبوع الأخير المأساوي بحياتها قبل وفاتها بحادث سير مشبوه. كتاب يأتي قبيل الذكرى 30 لوفاة الأميرة ديانا. في أغنية كتبت للأميرة ديانا سير إلتون جون، Candle in the Wind، بلكي منسمعها بعد البريك مباشرة. إذن كتاب جديد يصدره شقيق الأميرة ديانا، يتحدث ويكشف ملابسات وفاتها وحياتها والأسبوع الأخير في حياتها المأساوية التي انتهت بحادث سير عليه علامات استفهام. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم. liberonfice.com. هل من أزمة الطحين؟ نقيب أصحاب الأفران بجبل لبنان أنطوان سيف أعلن أنه مخزون القمح بلبنان بيكفي 3 شهور في باخرتين محملين بألوف الأطنان، ولكن يجب اعتماد طرق بديلة لتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. معظم قمحنا بيجي من أوكرانيا، وبتعرفوا أوقات السهول الأوكرانية عم تشتعل، أو حتى عمليات النقل عم تكون صعبة كتير ومكلفة. سعر الخبز مثل ما ذكرنا قبل شوي ثابت حتى أشعار آخر، ولكن إذا ارتفع سعر القمح أو المازوت مرة جديدة رح يتم إعادة النظر بالسعر أو خفض الوزن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. لبنان فايلز، تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع ونسمع أغنية Candle in the Wind.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: تعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحين. ترامب بيشرب تفاحين لمعلوماتك.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
2: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الخميس 27 آب 2026 ضيف النهار اليوم هو العميد منير عقيقي رئيس التحرير المسؤول عن مجلة الأمن العام. العميد منير عقيقي كتب مقالا بعنوان العمران الحديث وجه الدولة الجديد. النهضة العمرانية التي تشهدها المديرية العامة للأمن العام ليست مسألة هندسية محضة ولا تختصر في تشييد مباني جديدة أو ترميم منشآت قديمة واستبدال واجهات بأخرى أكثر حداثة. هي في جوهرها تعبير مادي عن تطور الدولة نفسها وعن قدرتها على إعادة تنظيم علاقتها بالمجتمع وعلى تحويل مؤسساتها من مجرد هياكل إدارية إلى فضاءات فاعلة للإدارة والخدمة والانضباط والاحتضان الاجتماعي. ومن هذا المنظور يضيف العميد منير عقيقي من هذا المنظور فإن تطوير مباني المديرية العامة للأمن العام ينبغي أن يقرأ بوصفه جزءاً من مشروع مؤسسي أوسع تتقاطع فيه السياسة بالعمران والسوسيولوجيا بالإدارة والأمن بمفهوم الدولة الحديثة. فالمبنى الرسمي ليس كتلة من الإسمنت والزجاج، إنه يحمل دلالة سياسية واجتماعية. طريقة الدخول إليه، تنظيم مساحاته، وضوح أقسامه، سهولة الوصول إلى خدماته، ومستوى الأمان والخصوصية فيه، كلها عناصر ترسم علاقة المواطن اللبناني بالمؤسسة. إلى آخر المقال. لضيف صحيفة النهار العميد منير عقيقي. كما أن العمارة ليست شأناً هامشياً في مشروع الدولة اللبنانية، بل إحدى لغاتها الصامتة التي تقول للمواطن قبل أي خطاب سياسي إن مؤسساتك قادرة على أن تتطور، وأن الدولة اللبنانية التي تريد أن تكون قوية لابد أن تكون في الوقت نفسه منظمة وعادلة وقريبة من مجتمعها. العمران الحديث وجه الدولة الجديد. المدير المسؤول رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. فيكن تطلعوا على المقال على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وفيكن تشتروا صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الخميس 27 آب 2026. تحية للأمن العام اللبناني العميد منير عقيقي. فيكن تتصفحوا مجلة الأمن العام www.general-security.gov.lb. تحية للمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الذي لا يألو جهداً بتطوير الأمن العام اللبناني لحتى يحمي الأرز المؤتمن على حمايته. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية تكريمية صدرت آنذاك عن السير إلتون جون سنة 1997 تكريما للأميرة دايانا. ومثل ما ذكرنا قبل شوي بالخبر الصادر عن ليبانون فايلز إنه رح يكون في كتاب بيصدر الشهر المقبل بأيلول عن شقيق الأميرة دايانا يروي قصة الأسبوع الأخير في الحياة المأساوية التي عاشتها قبل الحادث المشؤوم والمفتعل ربما. Candle in the Wind, Sir Elton John, جبل لبنان.

0: Elton John, Candle in the Wind. إذن باقتراب ذكرى وفاة الأميرة ديانا، خيا رح يصدر كتاب بيوثق في الأسبوع الأخير المأساوي قبل وفاتها بحادث سير عليه علامات استفهام كتيرة. صوتك عالي جبل لبنان. مخالفات، صباحك سيدة جوني، يا هلا بماهر عمول معروف، بعت لي المخالفة لحتى نوثقها عند قوى الأمن الداخلي 70-220-888. شكرا كل مستمع مراسل على الهواء وتحت الهواء. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. باك تو سكول بفهد سوبر ماركت بفرعه، أسعار رائعة جدا على كل المستلزمات القرطاسية والدفاتر والشنط والجورد وكل المستلزمات للعودة للمدرسة بأسعار رائعة جدا. Best Offers بلش هالعرض ومستمر حتى نفاد الكمية أو لغاية 31 آب 2026. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء، فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. Back to school، أسعار أكثر من روعة على كل الدفاتر أو بي بي الماركة الشهيرة وغيرها من المستلزمات. وأيضا بفهد اليوم الخميس فيكم تستفيدوا من عرض رائع جدا على كل المواد الغذائية، الخضار والفواكه، الأسماك، الأجبان والشاركوتري المميزة. ومثل ما قلت لكم اشتروا مي وكتروا على مسؤوليتي. عرض رائع جدا على مياه أكوافينا، صندوق أكوافينا 6 أناني، كل أنينة فيها لترين $1.35 6 أناني أكوافينا. كترو مثل ما حكينا بأول فترتنا، السلطات البريطانية والحكومة البريطانية تتجه إلى الطلب من المواطنين تخزين مواد غذائية ومياه ومعلبات تحسبا واستعدادا للأسوأ. هذا الخبر الوارد صباح اليوم بالوكالات العالمية وصحيفة The Guardian البريطانية. دعوات لتخزين الغذاء والمياه تحسبا لكوارث مناخية وهجوم من خارج البلاد. نحن دايما منقول تخزين الماء والمواد الغذائية شغلة منا عاطلة أبدا، مثل ما قلنا فيكن تتوجهوا هلأ قبل بكرة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. اشتروا مي وكتروا، وفيكم تشتروا أيضا معلبات ومنهم تونة، وايت تونة بونيتا، بونيتا تون فاخر، وبيكون موجود عندكم بمخزنكم إضافة للعديد من المستلزمات والمواد الغذائية. سيأتكم بمحلة فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. نسمع رسالة صوتية. أهلا وسهلا فيكم.
1: بونجور جوني، كيفك؟ شو أخبارك؟ جوني حبيت بس دوي على موضوع. أنا من فترة كان عندي مخالفة على السيارة، هاي طبعا من 2023 شهر الماضي لجيت لأعمل ميكانيك للسيارة، قال ما فيك تعمل ميكانيك لأنه علي مخالفة. المهم جينا نشوف كيف بدنا ندفع المخالفة. طلع بده اللي بده يزبط لي المخالفة $135 لحتى يدفع لي المخالفة. طبعا يعني $135 قلت أنا بننزل على العدلية حملنا حالنا نزلنا على العدلية من مكتب لمكتب لمكتب لمكتب لمكتب، طلعت المخالفة 350,000 ليرة، يعني ما بتطلع دولارين. يعني معلها إذا فيهم بدل ما يعذبوا هالبشر أكثر ما هني معذبينهم ومكفرينهم، إذا فينا نبقى ندفعها بOMT بوش ماني، يعني شوي رايحوا هالبشر شوي، يعني لأنه حرام واحد بده يدفع 135 دولار لحتى يشيلوا له المخالف، لحتى يضبط له المخالف في المكتب، أو بده ينزل ويتبهدل من محل لمحل كرمال 350,000 ليرة. إنه بس شوي يفكروا، يعني لو دقيقة من وقتهم بهالشعب المعطر اللي عايش بهالبلد ومبهدل.
0: يسعد صباحك مدام سوزان، تركت لك الرسالة للآخر، مع أنه بصراحة يعني أول شيء قضيتك من تبعه وأكيد واقتراحك رح نوصله، في إشياء كتير لازم تنعمل، إصلاحات وإشياء أونلاين يكون ما يتعذبوا الناس كتير بدولتنا اللبنانية بدفع كل المتوجبات عليهم. تنشوف هلأ تنخلص من الدمار والخراب اللي عم بيخربوه زملائنا ورفاقنا وأخوتنا بالوطن للأسف الضالين. مدام ياريتك وطيت الصوت على الآخر، يعني تركته صوتي أنا، يعني أنا مطوش، ما بعرف إذا كمان المستمعين انطوشوا من صوتي عم يحكي تحت صوتك وفوق صوتك. إذا بتعملوا معروف سوزان وكل المستمعين الأحبة، وطوا صوت الراديو على الآخر، أنتوا عم تسجلوا رسائلكم وشكراً. صوتك عالي جبل لبنان. رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك الرجي والمدير العام للرجي المهندس نصيف صقلاوي قام بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، يرافقه أعضاء لجنة الإدارة المهندس جورج حبيقة والدكتور عصام سلمان والدكتور مازن عبود والمهندس عماد لبساط. الأستاذ المهندس نصيف صقلاوي قال بعد اللقاء: فيما نحن على اعتاب استلام ما تيسر من محاصيل التبغ من المزارعين، جئنا نسترشد ونستمع إلى توجيهات دولة الرئيس الذي لطالما كان وما زال الحاضن والراعي الأول لعائلة مزارعي التبغ. وأضاف المهندس صقلاوي: الحقيقة أننا أمام مأساة أصابت المزارعين، فالعدوان الإسرائيلي تسبب بنزوح آلاف المزارعين عن قراهم وبلداتهم كعيت الشعب وعيترون وميس الجبل وتولين والصوانة وحداثة وكفر تبنيت وغيرها الكثير، والتي تشكل مراكز الثقل الذراعي في التبغ. وأوضح المهندس صقلاوي أن أكثر من 80% من المحصول لم يزرع، والباقي حالات محدودة تضاف إلى بلدة رميش التي زرعت رغم الحصار. وتابع المهندس صقلاوي: رغم شمول العدوان البقاع، إلا أن المزارعين تمكنوا من زراعة محاصيلهم ونتوقع موسما شبه كامل. أما بالنسبة إلى عكار التي حيدت من العدوان فسيكون لدينا موسم كامل من التبغ. المهندس نصيف صقلاوي وجه تحية إلى صمود المزارعين البطولي وتمسكهم بأرضهم، مشيرا إلى أن المزارع علي فضل ديب من بلدة شحور استشهد أثناء عمله في أرضه، حتى بلغ عدد شهداء مزارعي التبغ 38 شهيداً وشهيدة. وختم المهندس صقلاوي: انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية وتوجيهات دولة الرئيس، سنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة الذين زرعوا والذين لم يزرعوا. المهندس رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبناني الرجي والمدير العام المهندس نصيف صقلاوي، الله يعطيك العافية بخدمة وطننا لبنان وبخدمة مزارعي التبغ بكل المناطق اللبنانية وبكل وطنية. صوتك عالي جبل لبنان. اسمعونا منيح، في برنامج تدريب عالمي على المقابلات اللي لازم تعملوها للحصول على التأشيرات الأمريكية الفيزا. أمريكا بلشت تجدول مقابلات تأشيرات الهجرة بسفارات وأنصليات حول العالم. في ناس تلقوا إلغاء مواعيد مؤقتا من دون تحديد أي موعد بديل. متحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن إطلاق تدريب برنامج تدريب عالمي على كل السفارات والقنصليات، وأوضح أنه مواعيد خدمات التأشيرات ستعدل لإتاحة الوقت أمام الموظفين القنصليين للمشاركة في التدريب. إذن بيهدف هالبرنامج تمكين الموظفين بالسفارات الأمريكية بكل العالم من تقييم طلبات التأشيرات بصورة شاملة وموحدة، مع التركيز على تطبيق قاعدة العبء العام التي تسمح برفض منح تأشيرة هجرة إذا رأى الموظف القنصلي أن مقدم الطلب قد يصبح معتمداً على المساعدات الحكومية داخل الولايات المتحدة. إذن إعادة جدولة المقابلات للأشخاص اللي طالبين فيزا على أمريكا، وبيصلكم لاحقاً إشعارات من السفارات الأمريكية ومن السفارة الأمريكية بلبنان تتضمن المواعيد المقابلات الجديدة. إذن قديش رح ياخد التدريب؟ ما في أي وقت محدد حسب البيان اللي وصل لجبل لبنان، ولم يحدد موعد استئناف المقابلات للحصول على تأشيرة الفيزا الأمريكية بصورة اعتيادية. إذن تعليق وإعادة جدولة المقابلات، لأنه الموظفين بالسفارات، موظفين التأشيرات، بدهم يدربون لحتى يعرفوا يتصرفوا مع الأشخاص إذا كانوا بدهم يروحوا على أمريكا وما يرجعوا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
2: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن هنأ الأمن العام اللبناني والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وجميع الضباط والرتباء والعناصر بمناسبة العيد 81 لتأسيس الأمن العام، ورأى أن الأمن العام يشكل ركيزة أساسية من ركائز الدولة، وقد أثبت قيادة وعناصر كفاءة عالية والتزاما وطنيا في أداء مهامه الأمنية والإدارية والإنسانية، ولاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وحيى الوزير السابق وديع الخازن اللواء حسن شقير على قيادته الحكيمة، ونقدر تضحيات جميع أفراد المؤسسة ونتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق، وأن يبقى الأمن العام اللبناني حصناً للدولة اللبنانية وسنداً للمواطن في خدمة لبنان ووحدته وسيادته. الأمضاء عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عبر إذاعة جبل لبنان. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية والأمن العام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني نشر على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صور أثناء زيارته بعيداً عن السياسة وهمومها، لقاء روحي ووجداني مع الحبيس يوحنا الخواند في دير بحنين في جزين. صور جمعت النائب البروفيسور فريد البستاني مع الحبيس الله يقدسه يوحنا الخواند. دكتور فريد البستاني، أكيد بتكون طلبت من الحبيس يوحنا خواند صلواته من أجل خلاص وطننا لبنان بإذن الله. زيارة مقبولة. صوتك عالي جبل لبنان. ميلاد ورسالة صوتية.
3: كنت عم بسأل عن المذيعة زهراء فردون مراسلة الجديد، سمعنا أنه مريضة كتير بالمستشفى وما عدنا سمعنا شيء عنها، بنطمن من عندك عنها.
2: نعم ميلادي، سعد لي صباحك. بعدها حالتها نوعا ما مستقرة، ولكن من دون أنه يكون في تحسن كتير كبير بصحتها. سلامة قلبها زميلتنا الإعلامية زهراء فردون، وأكيد رح نتابع، بلكي منسمعكم صوتاً الله راد بكرة أو التنين، ومن إلا سلامة قلبك باسم مستمعي إذاعة جبل لبنان ميلاد وكل المحبين. صوتك عالي جبل لبنان. وجيه كمان بيصبح عليكم، صباح الخير وجيه منصح، يا أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين والمستمعات، يسعد صباحك. جان من السويد وكل المستمعين اللي عم يسمعونا عبر جبل لبنان أبليكيشن، وفيكن تتابعوا جبل لبنان راديو وجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. خلينا نشوف شو آخر الأخبار عبر مكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن. إذن ما في أزمة الطحين، ولكن ممكن ينزاد شوي سعر ربطة الخبز إذا زاد سعر المازوت وغلي المازوت أكثر من هيك، وسعر الطحين والقمح المستورد من أوكرانيا. روسيا تستهدف عدة مدن وموانئ أوكرانية على البحر الأسود. وفي جبل لبنان أبليكيشن أيضا، وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص زار القصر الجمهوري صباح اليوم والتقى الرئيس العماد جوزيف عون، وقال بعد اللقاء: أبلغني الرئيس أنه وقع قانون الإعلام الجديد، وبحثنا في التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى. إن شاء الله خير. إذن كل هالأخبار وأخبار تانية: ارتفاع عدد المفقودين من جراء فيضانات الهيمالايا بين نيبال والصين، أكثر من 1300 شخص وفي منهم جنسيات أجنبية لأنه كانوا مسؤولين عن معامل توليد الكهرباء، ومنهم حوالي 35 أسترالي توفوا بهالوديان. الله ينجينا. إذا بدكم تزوروا وداونلود جبل لبنان أبليكيشن فيكم تشوفوا هالفيديو للفيضان المدمر، فيضان مدمر جدا ومخيف كيف اجتاح المؤسسات واجتاح كل الأشياء المعمرة على أطراف النهر بين نيبال والصين. أكل كل شيء بطريقه، أكل. الله ينجينا. بدنا ننتبه نحن هون كمان حسب نشرة الطقس كمان بجبل لبنان أبليكيشن، في عنا ويك أند رح تنخفض فيه الحرارة ويكون فيه أمطار، عواصف رعدية وأمطار غزيرة. انتبهوا يا أهلنا بالبقاع الشمالي من السيل، وكمان أهلنا بالشمال والمناطق الجبلية، أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة السرعة بكرة وبعد بكرة. الله يبعث الخير لوطننا لبنان. داونلود جبل لبنان أبليكيشن وتابعونا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، وأكيد إذاعة جبل لبنان بتصرفكم. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا بالدقائق الأخيرة. احتفال بعد شوي اليوم الخميس 11:30 قبل الظهر برعاية معالي وزير الزراعة دكتور نزار هاني، وزارة الزراعة وتجمع قوت ومجموعة كوينتا، حفل تكريم المهندسة نادين خوري بمشتل كوينتا للشتول المطعمة بالبترون ببلدة كوبا البترونية. كوبا رح يكون كلمة لرئيس تجمع قوت السيد نبيل شومان، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، كلمة وزير الزراعة دكتور نزار هاني، وتقديم الدرع التكريمية للمهندسة نادين خوري على عطائها وإنجازاتها. برافو، نفتخر فيكم جميعا ومن كل المناطق اللبنانية. تحية لأهلنا بكوبا البترون ومشتل كوينتا للشتول المطعمة بخدمة وطننا لبنان وبخدمة لبنان الأخضر. صوتك عالي جبل لبنان. الممثل المدعو يوسف الخال، يا يوسف الخال رصدناك ب 25 ثانية بإحدى المقابلات، بنسمع سوا يوسف ابن الشاعر يوسف الخال.
4: ما حدا بحب إلا ما هو يأكل هو عائلته والباقي فخار يكسر بعضه. هاي بحب هالبساطة، عم نحكي شوي بالسازيرجي بس تكون بسيطين بالحديث. بس ايه بدك تكون وحش بالدنيا، وانا مبدئي لا، انا بدي اكون ملاك بهي الدنيا، ما بدي اكون وحش، ما بدي اكل تاكل، ما بدي اغتصب الارض حتى اكون عندي فيلا.
2: نعم
4: بدي كل شيء بالحق. ما حدا بحب حدا ما حدا بحب الا ما هو ياكل هو عائلته والباقي فخار يكسر بعضه.
2: نعم على منصة وبرنامج بيناتنا الممثل المدعو يوسف الخال. يوسف الخال أكيد لما كنت صغير كان قلبك طيب واتصلت فيي بناء على طلب من والدتك الله يرحمها مها بيرقدار الخال، قالت لك اتصل بجوني الصديق وقل له دخيلك يا جوني جتت بيي الشاعر يوسف الخال اندفنت بغزير مسقط رأسي تحت الشجرة وضاعت معالم الشاهد على القبر. وركضنا لك، كنت بعدك زغطور وبريء ومحب بوقتها. كنت أنا موجود بوقتها بتلفزيون الجرس وتوجهت إلى غزير وفتنا على المقبرة ولقيتنا أنت على المقبرة غزير، أنا والمنتج رامي زين الدين. فتنا على المقبرة صرنا عم نفتش على الشاهد، هون لا هون لا يمكن شتت الدنيا، لا هون دفنوا أجنبية صدمتها سيارة، لأنه هيدي المقبرة مثل مسكبة البقدونس، يعني مش أنه مقبرة معمرة، هيدي للأجانب. وعملنا ريبورتاج عن هالموضوع وعملنا بروموسيون عن هالموضوع، وما لحق البروموسيون نزل على تلفزيون الجرس أنا ذاك ببرنامج جو معلوف عندما يفتح الملف، بس نزلت البروموسيون، بس بروموسيون شي 30 ثانية قامت القيامة. ورجع اتصل فيي يوسف الخال الزغطور المهضوم الطيوب، دخيلك يا أستاذ جوني، أمي مها بيرقدار الخال بتقلك دخيلك ما تعرضوا للبرنامج ووقفوا البروموسيون لأنه نحن قاعدين بغزير يمكن يأذونا على الشيء اللي صار. وقامت بلدية غزير من بعد ما حددنا مكان دفنه للشاعر يوسف الخال بينقله لا مدفن يليق فيه. عملنا هالقضية وبوقتها بمسقط رأسي غزير الحلوة اختلفت مع رئيس البلدية واختلفت مع البلدية بكاملها واختلفت مع أهل غزير من وراك يوسف الخال وبكل محبة، وكنت مكمل فيها للآخر. وبناء على طلبكن وترجيكن أنت ووالدتك الله يرحمها مها بيرقدار الخال وقفنا البرنامج اللي تعبنا لحتى صورناه وفتشنا، صرنا بالستيكي وبالعصاية نفتش وين في جتت لحتى نكشف وين جتت يوسف الخال المدفونة تحت شجرة سنديان بمقابر الغربة بغزير. وكبرت يوسف الخال وصرت بلا وفا، ما رح أقول شيء تاني. طلبت مني والدتك الحبيبة مها بيرقدار الخال إنه سامحك، روح مسامح والله يرحمك مها بيرقدار الخال، عملنا اللي بتريدوه بناء على إرضاء ضميرنا. ولكن كبر يوسف الخال كممثل ونسي وتناسى كل الأشخاص اللي خدموا قضية والده ودفن والده تحت شجرة السنديان بمقابر الغربة بغزير. يلا قول الله.
4: حب حدا، ما حدا بحب إلا ما هو يأكل هو عائلته والباقي فخار يكسر بعضه. هاي بحب هالبساطة، عم نحكي شوي بسازيرجي بس تكون بسيطين بالحديث، بس
2: بسازيرجي
4: وحش بالدنيا. أنا مبدأي لا، أنا بدي أكون ملاك بهيد الدنيا.
2: كنت ملاك بهيد الدنيا وصرت وحش، وحشانتك الأيام. يلا الله يرحم والدك كرمال نفس والدك وكرمال حبيبة قلبنا والدتك، فتشنا على قبر بيك بالعصاية وبستيكي، صرنا عم نفحص الجتة تحت التراب. يا وحش وحش الشاشة، روح الله يسامحك مثل ما طلبت مني والدتك اني سامحك. الله يرحمك مها بيرقدار الخال. صوتك عالي جبل لبنان. المكتبة الأهلية بزوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف، بتصرفكم للكتب المدرسية الجديدة والمستعملة لكل المدارس، حصومات على لوائح الكتب، تجليد بسعر شبه مجاني، وتشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها، والشنط المدرسية بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار. بالمكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات أيضا، فرع لويش ماني لتلقي وإرسال الأموال من داخل وخارج لبنان. فيكن توسموا اللوتو اللبناني وكوبي سنتر لكل مطبوعاتكن. المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. أهلا وسهلا فيكن. 03-346-946 و09-221-792. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، ويبدو أنه في نداء إنساني. أنا قلت لهم بارح لموسى موسى فترتنا مش مخصصة للنداءات الإنسانية، لذلك رح نزيع هالرسالة على أنها تكون آخر رسالة منك موسى موسى تتعلق بطلب مساعدات، لأنه برنامجنا بيوجه لكاريتاس وبيوجه لكل الجمعيات الإنسانية مسيحية وإسلامية لتساعد، بس ما منطلب لمية.
5: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعين أذاعة جبل لبنان، أنا موسى موسى من عكار. اليوم رسالتنا نحن إنسانية تتعلق بمساعدة مريضة بحاجة لزرع رئة، الله لا يمرض حدا، عم تقوم فيها صفحة بلدة حرار عنا بعكار يعني، والمريضة هي من غير ضيعة من عيات طبعا من عكار، وصارت نحن كل تقريبا بلدات عكار عملت حملة تبرعات كتير كبيرة وعملوا حواجز محبة يجمعوا المصاري بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين، وطبعا نحن حكيوا معنا لحتى نجرب نساعدنا عبر الأزاعة بهالرسالة اليوم من عكار للمريضة إيمان الحموي، وطلعت معنا مشرفة صفحة إحرار هتحكي هي هلا عن الحالة، وتشوف صرنا احنا جامعين حوالي 173,000 دولار، وبعد نقصنا المبلغ هو 300,000 دولار المفروض يتوفر للمريضة حتى تتعالج. مع جزيل الشكر لأزاعتنا الكريمة ولكل لبناني جرب يساعد بهالحالة الإنسانية.
6: صباح الخير أستاذ موسى ولزميلك جوني ولإذاعة جبل لبنان وللمستمعين جميعا، معك رشا العلي من موقع حرار عكار شمال لبنان. أنا الوجه الإعلامي إذا بدك لحملة إيمان الحموي بنت عيات، كل لبنان يمكن إن شاء الله هلأ من خلال إذاعتكم رح يسمع، هي بحاجة لزراعة رئة بمستشفى بالإمارات، وتكلفة العملية باهظ جدا يعني 300,000 دولار موجودين. نحن حاليا والحمد لله تقريبا صرنا مأمنين 173,000 دولار، وبعد في قدامنا مشوار. بتمنى من كل المستمعين من خلال إذاعتكم وخصوصا بمنطقة جبل لبنان وكل لبنان أن يكونوا عم يتبرعوا لنا، وأي استفسار نحن جاهزين على رقم الصفحة اللي موجود، ممكن تبرع وش أو أي وسيلة أو شركة أخرى. الرقم هو 81-50-30-41. شكرا لإلكم، وإن شاء الله إن شاء الله خير، وإن شاء الله بنرجع منبشركم ومبشر لبنان إنه هاي العملية إن شاء الله نجحت
2: إن شاء الله.
6: والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. موسى موسى يسعد صباحك، أكيد ما حبينا إنه نكسفكن، بما أنه عم نتعاون معك نحن وعم تخطي لنا أخبار عكار وشمال لبنان الاجتماعية والفنية والثقافية والتربوية والرياضية وغيرها. سلامة قلبها السيدة، ولكن ما بدنا نفتح المجال بإزاعة جبل لبنان، نحن منوجه مثل ما قلنا لجمعيات مثل كاريتاس لبنان وغيرها من الجمعيات. بس بكل الأحوال شكراً وش موني، إذا بتوجهوا تبرعاتكم على 81-50-30-41 لها السيدة، حظها كتير حلو إنه مرقت عبر إذاعة جبل لبنان، وحظنا حلو إنه نقوم بأعمال الخير على الهواء وتحت الهواء. صوتك عالي جبل لبنان. ذكرنا وش ماني، وفروع وشماني صارت متوفرة بخدماتها الكاملة من إيداع وسحب وإدارة حساباتكن بمحطات توتال. في في توتال الجمهور، توتال المدور الأشرفية، توتال بلوني، وتوتال نهر إبراهيم، ومنطقة راس العين فيها فروع كمان، فيكن تسحبوا أو إيداع المال وسحبوا وإجراء العمليات الإلكترونية عبر ويش موني أبليكيشن. ويش موني ومحطات توتال وتعاون بسبيل خدمة المواطنين وخدمة وطن لبنان بإشراف مصرف لبنان. ويش موني. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لميشلين سكر البيز صاحبة كليفر كلوزر ال بي، محل بمزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم، حد مكتبة حليم مباشرة. تياب للصبيان والبنات من عمر 3 سنين ل 14 سنة، تشكيلة منوعة من تياب المناسبات والزيارات وكل مستلزمات أولادكم صبايا وشباب. أسعار أكيد مناسبة لكل ميزانيات الأهل. أهلا وسهلا فيكن، ما تخافوا من الأسعار حتى الباك تو سكول، مع تياب حلوة كتير لكل المناسبات. كليفر كلوزر ال بي ميشلين سكر ربيز 7678955553، مزرعة يشوع الطريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم. تحية لكل المستمعين اللي متوجهين أو جايين أو طالعين على المتن أو نزلين على الساحل ويستفيدوا من cleverclosurlb.com. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. بونجور، كيفك؟ شو عامل يوسف الخال؟ شي جديد تغضبان عليه؟ لا لا، الغضب من سنوات، خدمني وحبيني وبيو الشاعر يوسف الخال، يلا ما عامل إلا كل منيح، هو بيعرف شو عامل. نحنا عملنا واجباتنا تجاه ضميرنا، تجاه جدة بيو ليوسف الخال الشاعر الأب يوسف الخال، دفن تحت شجرة السنديان بمدافن الغربة بغزير، وفتشنا على الجتة وشلناها وكرمناها بما يليق. هلا أنا إذا بدي هاجمه أكتر ليوسف الخال، الله يرحمك، ما هبير أدار الخال، ليش تركتوه يندفن بمدافن الغربة؟ ليه؟ ليه حطيتوه بمقبرة عمومية بعدين شالت الجتة ونحطت تحت شجرة السنديان بمسكبة البقدونس؟ على كلن، طلبت مني والدتك مها بقر دار الخال اني سامحك، روح مسامح يوسف الخال. الله يسامحك، انا ما بسامح. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. انا صار لازم ودعكن. بكرة المزيد والمزيد، فترتنا من 7 للـ10، 3 ساعات من كل شيء عم بيصير بوطننا لبنان والمعلومات الخاصة والعامة، ومتابعتكم لجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، ونشراتنا اللي بتوصل بالفيديو عبر مكتب التحرير أو الأخبار المكتوبة جبل لبنان أبليكيشن. وأكيد فيكن تتابعوا موجزاتنا الإخبارية عبر إذاعة جبل لبنان ابتداء من الساعة 12 وبالطالع على رأس الساعة. خيكم جوني الصديق، اعدادا تقديما واخراجا بحييكم. الى اللقاء بكره 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان، لبنان، لبنان، لبنان، جبل لبنان.

0: حظك على الهوى.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة من التجديد والتفكير المستقبلي المبتكر، حيث يستقر القمر في منتصف برج الدلو الهوائي لينشر في الأثير روح التحرر، التواصل العصري، والبحث عن أفكار غير تقليدية. وتتكامل هذه الروح المبتكرة مع الدقة والترتيب الاستثنائي الذي تبثه الشمس بالاقتران مع عطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً قدرة عالية على التحليل السليم وتنظيم شؤوننا اليومية بذكاء. ومع التألق الساحر للزهرة في موطنها الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الذكاء، الابتكار والانسجام الاجتماعي. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، يفتح لك القمر في الدلو الهوائي الصديق أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي. يوم مميز للقاء الأصدقاء، مشاركة الأفكار الجريئة مع المقربين، وتوسيع شبكة علاقاتك، بينما تدعمك الشمس وعطارد في العذراء لترتيب أعمالك اليومية بذكاء ودقة متناهية. برج الثور، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة الاجتماعية، الدلو. يوم ممتاز لإثبات حضورك المبتكر أمام المسؤولين وتقديم أفكار غير تقليدية في العمل. مع دعم ترابي قوي تمنحه لك الشمس وعطارد من العذراء الصديق لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية.
3: برج الجوزاء، الأجواء الفلكية تضعكم اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في الاستكشاف. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق، مما يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التخطيط لمشاريع طموحة أو اكتساب مهارات جديدة. وتضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أوقاتاً عاطفية مفعمة بالحب والانسجام. برج السرطان، يوجه القمر في الدلو طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والتحولات النفسية والعملية. يوم مناسب جداً لحسم ملف إداري أو مالي بذكاء وإعادة تنظيم حساباتك برؤية عقلانية، بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وطاقة عالية لقيادة أمورك بثقة.
4: برج الأسد، يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك، الدلو، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة اهتماماتك. يوم مناسب لعقد التفاهمات، تبادل الأفكار المبتكرة مع الشريك وترطيب الأجواء، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما عالية وحضور لافت في كل مكان. برج العذراء، أنتم في أوج الإنتاجية والصفاء الذهني، تتألق الشمس وعطارد في برجكم لتمنحكم طاقة تركيز عالية وقدرة تحليلية ممتازة، بينما يوجه القمر في الدلو طاقته نحو بيتك السادس لتنجز مهامك اليومية وتنظم جدول عملك وصحتك بكل إتقان وسلاسة.
5: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً، وجاذبية استثنائية. يدعمكم القمر من برج الدلو الهوائي الصديق ليعزز طاقتكم الإبداعية والعاطفية، ويفتح أمامكم أبواب التسلية والأوقات السعيدة مع أحبتكم. برج العقرب، يركز القمر في الدلو أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لإدخال لمسات تجديد وعصرية على بيئتك المنزلية أو إيجاد حلول ذكية لمواضيع عائلية، بينما تمنحك الشمس وعطارد في العذراء دعماً اجتماعياً وصداقات متينة.
6: برج القوس، تملكون اليوم طاقة حوار وتواصل ممتازة، وجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الدلو، يوم مناسب للمفاوضات، طرح الأفكار الجريئة وإتمام المعاملات بذكاء، بينما تضعك الشمس وعطارد في العذراء في موقع مهني بارز يتطلب منك الدقة والتنظيم. برج الجدي، يوجه القمر في الدلو أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد، يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي والتفكير بطرق حديثة ومبتكرة لزيادة دخلك، مستفيداً من الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء الصديق للتخطيط البعيد المدى.
7: برج الدلو، أنت
0: أنتم نجوم اليوم وسادة المشهد الفلكي. يستقر القمر في منتصف برجكم متناغماً مع الزهرة في الميزان وأورانوس في الجوزاء ليمنحكم حيوية استثنائية، حضوراً مشرقاً ورغبة قوية في التجديد وإطلاق الأفكار المبتكرة بثقة عالية. برج الحوت، يدعوكم القمر في الدلو اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس لإعادة شحن طاقتكم. وقت مناسب للتأمل والتخطيط بذكاء بعيداً عن الضجيج، بينما تضمن لك الشمس وعطارد في العذراء توضيح الرؤية في الشراكات المهنية والعاطفية بكل دقة.
7: حظك على الهواء.
8: God save the queen. World's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد.

0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: شارك رئيس الجمهورية جوزيف عون في الاحتفال بالعيد 81 للأمن العام في مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، ووضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية.
2: وكان رئيس الجمهورية استقبل صباحاً في قصر بعبدة وزير الإعلام بول موركوس، الذي أعلن أن الرئيس وقع قانون الإعلام الجديد وبحث معه في التعديلات الممكنة للوصول إلى الصيغة المثلى.
3: وعن الجولة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل، توقع رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم أن تعقد في تشرين الأول بعد الانتخابات الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات، داعياً الدولة إلى الاتكال على نفسها لا على قوى أجنبية.
4: وفي الجنوب، ما زال الحصار يطوق القرى المسيحية وسط قيود إسرائيلية مشددة وإجراءات عبور صعبة، فيما تدخل السفير البابوي واتصالاته لم تؤدي حتى الآن إلى أي حل.
3: وإقليمياً، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة رمزية تعكس بدء عودة التعاملات المالية الدولية.
4: ومن جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقادة المستوطنات: نمهد الطريق لهجرة كبيرة إلى الضفة، متباهياً بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبئرة استيطانية، ومؤكداً أن الباب مفتوح أمام اليهود في العالم.
3: ودولياً، شطب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب اسم بحيرة أونتاريو عن خريطة ورقية وسماها بحيرة أمريكا، وذلك بالتزامن مع انهيار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا.
4: وفي حصيلة محدثة للفيضانات في النيبال، أعلنت السلطات النيبالية صباحاً أن 823 شخصاً هم في عداد المفقودين غداة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 165 شخصاً على الأقل في منطقة حدودية مع الصين.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الدولة تخوض حرباً، فهل أعلن جوزيف عون الحرب على حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: تفاح تل
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
3: قلبي أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
3: شارك رئيس الجمهورية جوزيف عون في الاحتفال بالعيد 81 للأمن العام في مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، ووضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية.
2: وكان رئيس الجمهورية استقبل صباحاً في قصر بعبدة وزير الإعلام بول موركوس، الذي أعلن أن الرئيس وقع قانون الإعلام الجديد وبحث معه في التعديلات الممكنة للوصول إلى الصيغة المثلى.
3: وعن الجولة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل، توقع رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم أن تعقد في تشرين الأول بعد الانتخابات الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات، داعياً الدولة إلى الاتكال على نفسها لا على قوى أجنبية.
4: وفي الجنوب، ما زال الحصار يطوق القرى المسيحية وسط قيود إسرائيلية مشددة وإجراءات عبور صعبة، فيما تدخل السفير البابوي واتصالاته لم تؤدي حتى الآن إلى أي حل.
3: وإقليمياً، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة رمزية تعكس بدء عودة التعاملات المالية الدولية.
4: ومن جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقادة المستوطنات: نمهد الطريق لهجرة كبيرة إلى الضفة، متباهياً بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبئرة استيطانية، ومؤكداً أن الباب مفتوح أمام اليهود في العالم.
3: ودولياً، شطب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب اسم بحيرة أونتاريو عن خريطة ورقية وسماها بحيرة أمريكا، وذلك بالتزامن مع انهيار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا.
4: وفي حصيلة محدثة للفيضانات في النيبال، أعلنت السلطات النيبالية صباحاً أن 823 شخصاً هم في عداد المفقودين غداة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 165 شخصاً على الأقل في منطقة حدودية مع الصين.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الدولة تخوض حرباً، فهل أعلن جوزيف عون الحرب على حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Les nuits nostalgiques présentent.
6: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.

0: لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: أو يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلو.
2: كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
3: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الأمن العام يشكل صمام أمان وركناً أساسياً للاستقرار الوطني، مشيداً بتضحيات ضباطه وعناصره، ومعتبراً أنهم قدوة لمؤسسات الدولة، وشدد في عيد الأمن العام على أهمية خدمة المواطن في ظل الظروف الصعبة.
0: أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أن المطلوب من حزب الله هو تسليم سلاحه للدولة، قائلاً نريده أن يسلم سلاحه وما بدنا شي زيادة منه، وأشار إلى استمرار التواصل بين واشنطن وبيروت بشأن المفاوضات مع إسرائيل.
1: نفى مصدر رسمي لبناني ما يتم تداوله عن نية السفير سيمون كرم الانسحاب من رئاسة الوفد المفاوض، مؤكداً استمراره في المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية جوزاف عون. كما نفى المصدر صحة الأنباء عن زيارات رسمية مرتقبة إلى واشنطن.
2: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ضبط كميات من المعدات الجراحية المستعملة والمنتهية الصلاحية في مستودعات ببلدة شنعير، وتوقيف 13 شخصاً بينهم مراقب صحي. وأظهرت التحقيقات إعادة تنظيف المعدات وتعقيمها وبيعها للمستشفيات مجدداً، إضافة إلى تزوير تواريخ الصلاحية وبلد المنشأ.
1: وإقليمياً، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة رمزية تعكس بدء عودة التعاملات المالية الدولية.
2: ومن جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقادة المستوطنات: نمهد الطريق لهجرة كبيرة إلى الضفة، متباهياً بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبئرة استيطانية، ومؤكداً أن الباب مفتوح أمام اليهود في العالم.
1: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، ولا تحتاج إلى إذن من أي طرف، ورحب بموقف بكين الرافض للعقوبات الأمريكية على طهران، مشدداً على دعم عالم متعدد الأقطاب.
2: حددت محكمة عسكرية أمريكية 5 حزيران 2028 موعداً لبدء محاكمة خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 أيلول 2001 إلى جانب 3 متهمين آخرين. وتأتي المحاكمة بعد نحو 2 عقدين من التأجيلات والتعقيدات القانونية في قضية غوانتانامو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الدولة تخوض حرباً، فهل أعلن جوزاف عون الحرب على حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: ريحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الأمن العام يشكل صمام أمان وركناً أساسياً للاستقرار الوطني، مشيداً بتضحيات ضباطه وعناصره، ومعتبراً أنهم قدوة لمؤسسات الدولة، وشدد في عيد الأمن العام على أهمية خدمة المواطن في ظل الظروف الصعبة.
2: أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أن المطلوب من حزب الله هو تسليم سلاحه للدولة، قائلاً نريده أن يسلم سلاحه وما بدنا شي زيادة منه، وأشار إلى استمرار التواصل بين واشنطن وبيروت بشأن المفاوضات مع إسرائيل.
3: نفى مصدر رسمي لبناني ما يتم تداوله عن نية السفير سيمون كرم الانسحاب من رئاسة الوفد المفاوض، مؤكداً استمراره في المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية جوزاف عون. كما نفى المصدر صحة الأنباء عن زيارات رسمية مرتقبة إلى واشنطن.
4: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ضبط كميات من المعدات الجراحية المستعملة والمنتهية الصلاحية في مستودعات ببلدة شنعير، وتوقيف 13 شخصاً بينهم مراقب صحي. وأظهرت التحقيقات إعادة تنظيف المعدات وتعقيمها وبيعها للمستشفيات مجدداً، إضافة إلى تزوير تواريخ الصلاحية وبلد المنشأ.
3: وإقليمياً، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة رمزية تعكس بدء عودة التعاملات المالية الدولية.
4: ومن جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقادة المستوطنات نمهد الطريق لهجرة كبيرة إلى الضفة، متباهياً بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبئرة استيطانية، ومؤكداً أن الباب مفتوح أمام اليهود في العالم.
3: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، ولا تحتاج إلى إذن من أي طرف، ورحب بموقف بكين الرافض للعقوبات الأمريكية على طهران، مشدداً على دعم عالم متعدد الأقطاب.
4: حددت محكمة عسكرية أمريكية 5 حزيران 2028 موعداً لبدء محاكمة خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 أيلول 2001 إلى جانب 3 متهمين آخرين. وتأتي المحاكمة بعد نحو 2 عقدين من التأجيلات والتعقيدات القانونية في قضية غوانتانامو.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، الدولة تخوض حرباً، فهل أعلن جوزاف عون الحرب على حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: God save the Queen, world's biggest queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
6: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم. لينا ويا لينا ما في حدا يحلم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد
0: عبيدو. غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الأمن العام يشكل صمام أمان وركناً أساسياً للاستقرار الوطني، مشيداً بتضحيات ضباطه وعناصره، ومعتبراً أنهم قدوة لمؤسسات الدولة، وشدد في عيد الأمن العام على أهمية خدمة المواطن في ظل الظروف الصعبة.
0: أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى أن المطلوب من حزب الله هو تسليم سلاحه للدولة، قائلاً نريده أن يسلم سلاحه وما بدنا شي زيادة منه، وأشار إلى استمرار التواصل بين واشنطن وبيروت بشأن المفاوضات مع إسرائيل.
1: نفى مصدر رسمي لبناني ما يتم تداوله عن نية السفير سيمون كرم الانسحاب من رئاسة الوفد المفاوض، مؤكداً استمراره في المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية جوزيف عون. كما نفى المصدر صحة الأنباء عن زيارات رسمية مرتقبة إلى واشنطن.
2: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ضبط كميات من المعدات الجراحية المستعملة والمنتهية الصلاحية في مستودعات ببلدة شنعير، وتوقيف 13 شخصاً بينهم مراقب صحي. وأظهرت التحقيقات إعادة تنظيف المعدات وتعقيمها وبيعها للمستشفيات مجدداً، إضافة إلى تزوير تواريخ الصلاحية وبلد المنشأ.
1: وإقليمياً، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة رمزية تعكس بدء عودة التعاملات المالية الدولية.
2: ومن جهته قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقادة المستوطنات: نمهد الطريق لهجرة كبيرة إلى الضفة، متباهياً بمصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبئرة استيطانية، ومؤكداً أن الباب مفتوح أمام اليهود في العالم.
1: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الشراكة الاستراتيجية بين إيران والصين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، ولا تحتاج إلى إذن من أي طرف، ورحب بموقف بكين الرافض للعقوبات الأمريكية على طهران، مشدداً على دعم عالم متعدد الأقطاب.
2: حددت محكمة عسكرية أمريكية 5 حزيران 2028 موعداً لبدء محاكمة خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات 11 أيلول 2001 إلى جانب 3 متهمين آخرين. وتأتي المحاكمة بعد نحو 2 عقدين من التأجيلات والتعقيدات القانونية في قضية غوانتانامو.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: الدولة تخوض حرباً، فهل أعلن جوزيف عون الحرب على حزب الله؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Les Mi Nostalgies présentent
4: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec Nostalgie.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الانتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف

0: راح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمه بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها.
3: شو ما قلت عنه قليل.
2: للحجز والاستعلان 8-1-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: يا قلبي ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من غنيه وخبريه معي محمد جابر على هوا جبل لبنان. هالبرنامج عم تسمعوه كل نهار خميس على الساعه 4 لنعرف قصص الاغاني وكواليسها وخبرياتها. كم مره سمعتوا غنيه فيها اسم وسالتوا حالكم يا ترى هالاسم حقيقي؟ طب مين هالشخص وشو القصه وراه؟ ومش بس هيك، قد ما الاسم حلو كمان سمونا أهالينا بهالأسامي مثل عليا، لينا، عبدو، شادي وغيرهم كتار. اليوم رح نحكي عن قصص هالأغاني اللي فيها أسامي ومنبلش مع الصبوح. الصبوحة عندها كتير أغاني فيها أسامي، منهم هويدا، علي، عبود وعزيزي عزيز، هذه الغنية اللي انمنعت بالستينات. عبدو عبيد عبيدو، هالغنية صدرت بال 1972 بشهر كانون الثاني، صدرت بمسرحية مين جوز مين، هي من تأليف توفيق بركات، ألحان فيلم وهبة، والغنية على فكرة نجحت أكثر من المسرحية نفسها، وصارت تنطلب من الصبوحة بحفلاتها العربية والعالمية، وبوقتها كمان صارت ترند لدرجة أنه في شخص اسمه عبدو عبيد صاروا العالم يتساءلوا عليه، يعني حطوا الغنية يدقوا التليفون هو يرد يسمع عبدو عبيد عبيده، لدرجة أنه هالشخص عبدو عبيد رفع دعوة على الصبوحة وعفل موهبة وعاتوا فيه بركات. بس القضية ما كملت بسبب الحرب اللبنانية، وخبرية أنه كمان حاولت الصبوحة تضبط الوضع فاتصلت بعبدو عبيد ليفضوا المشكل وهو ما قبل. منسمع عبدو عبيد للصبوحة عجب لبنان ومنكفي غنية وخبرية.

من الصبوحة بدنا ننتقل لشادي والسيدة فيروز. كمان السيدة فيروز قالت كتير أسامي بأغانيها مثل يارا شديلها شقر، عمرة يلا تنام ريما، حنا السكران وغيرهم كتار. بس بدي أحكي عن أنا وشادي، هالغنية اللي صدرت بال 1968 من كلمات وألحان الأخوين الرحباني. وهيدي الغنية قصتها أنه بعد مرور 20 سنة على النكبة بالفلسطين كتب الأخوين الرحباني هالغنية بخيال رومانسي، وكانت بتعبر عن واقع الحال واقع النكبة. فشادي هون بيرمز لفلسطين نفسها أو الشعب الفلسطيني. بنسمع سوا أنا وشادي من كف غنية وخبرية.

عم نسمع أنا وشادي للسيدة فيروز. بدي أنتقل بغنية وخبرية لمصطفى. يا مصطفى لبوب عزم. يا مصطفى يا مصطفى، الغنية اللي كنا منحبها هي من أشهر أغاني الفرانكو أرب المصرية، من كلمات الشاعر سعيد المصري ولحنها الموسيقار محمد فوزي. انطلقت بصوت مطرب الستينات بوب عزام وانمنعت بسنة 1960 لو بتعرفوا ليش. هي كلمات اعتبروا انه كلماتها مغزى سياسي وبتشير لزعيم حزب الوفد وقتها كان اسمه مصطفى النحاس باشا، بعد مرور 7 سنين على ثورة يوليو سنة 52 وانتهاء العقد الملكي بمصر. ووقتها كمان كان الأديب نجيب محفوظ هو مدير التصنيفات والرقابة السينمائية، وربما كان في حيثيات منع هذه الغنية هو سبب لاستقالته لنجيب محفوظ سنة 61. هالغنية التقطتها شركة فرنسية وباعت منها 1000 أسطوانات وغناها مطربين كتار حول العالم. نسمع سوا مصطفى يا مصطفى بصوت بوب عزم.

عم تسمعوا غنية وخبرية عجبة لبنان معي محمد جابر. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 واللي بنحكي فيه عن كواليس الأغاني وخبريته. وبدي أحكي هلأ عن للو مع فريال كريم. للو بالغنية هو طبعا تصغير شعبي وفكاهي لاسم إلي باللهجة اللبنانية. هالغنية من الحار الموسيقار الراحل ملحم بركات اللي نجح بتفصيل لحن بيناسب أسلوب فريال كريم الفكاهي والاستعراضي. عم يزعلني للو على فكرة نجحت جماهيريا لتصير إحدى أهم أغاني الثمانينات بلبنان. نسمع فريال كريم ومنكفي غنية وخبرية عجبة لبنان.

عم تسمع أغنية خبرية من ننتقل من ليلو لعبدو حابب غندورة. عبدو حابب غندورة هالغنية صدرت بالستينات بصوت سعيد عزار من كلمات وألحان الأخوين الرحباني، واللحن بيعود للموروث الكنسي والتراثي لمدينة الموصل بالعراق، مثل ما قلت غناها سعيد عزار يلي اشتغل مع الرحبني بمسرحية هالة والملك. وهالغنية نالت شهرتها أكثر بال2001 لما غناها عبدو منذر وحطها بألبوم سنة 2001 مثل ما قلت. وكشف عبدو أنه هيدا الألبوم انطبع منه حوالي 9000 كاسات و500 سي دي وفقا لشركة الإنتاج ميوزك ماستر بوقتها. وقال بحسب عبدو انه هذا الرقم تجاوز مبيعات البوم نجوم كبار، منهم البوم نجوى كرم كان بوقتها اسمه ندماني، والبوم جورج وصوف زمان العجايب. منسمع عبدو حابب غندورة من كف غنية وخبرية عجبة لبنان.

عم نسمع عبدو حبيب غندورة بصوت عبدو منذر، وبدنا ننتقل لاسم لينا بلينا، ويا لينا لهدى حداد. هدى حداد وويليام حسواني غنوا لينا يا لينا، هي واحدة من الأعمال الشهيرة المرتبطة بمدرسة الأخوين الرحباني، وقدمتها هدى، هي طبعا شقيقة السيد فيروز، بحفل الأولمبيا بباريس سنة 79. من كلمات الكلمات الأخوين الرحباني هي لينا يا لينا، ولحنا مقتبس من موسيقى المؤلف الألماني فيليكس مندلسون. نسمع لينا ويا لينا ومنكفي غني وخبرية.

عمول الدار. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ذكريات وحنين على الاسطوره اذاعه جبل لبنان
3: غنية وخبرية رجع من البريك معكم محمد جابر على هوا جبل لبنان هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 لما نحكي فيه قصص وكواليس الأغاني لأنه ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقل واليوم حلقتنا عن الأغاني اللي تضمنت أسامي وصراحة تضمنت أسامينا بدنا نحكي هلأ عن عزر حبيب وغنيته نانا يا نانا

هالغنية اللي عم نسمعها صدرت سنة 79 وهي من ألحان عزر حبيب نفسه وكتبها إلياس ناصر. نسمع سوا عجبا لبنان.

عم نسمع بصوت عزار حبيب نانا نانا يا نانا، وبدنا نحكي هلا بغنية وخبرية عن ليندا. فمين هي ليندا؟ ما نعرف صح. هالغنية اللي عم نسمعها هي بصوت سمير الطويل، وهي من كلماته ألحانه. القصة بلشت سنة 1967 ببداية هجرة الطويل للولايات المتحدة الأمريكية، فالتقى بزوجته وكانت فتاة من الجالية العربية واسمها ليندا. كانت مولودة بأمريكا وبتنتمي لعائلة محافظة. وقع بحبها سريعا وبلش يفكر بالارتباط، بس العوائق الاجتماعية كانت حاضرة بقوة. فقال الطويل بحديث صحفي انه كان بده يتجوزها، بس هي قالت له انه اهلها متعصبين وعندهم العقل العربي ما بيقبلوا فنان وبيغني. وبينما كان بالسيارة ومعه العود بطريقه لعندها، بلش يدندن هيك تلقائيا من وحي الموقف لينطلق اللحن الشهير ليندا ليندا يا ليندا. وبس سمعت الكلمات قالت له انه الشوام والحلبية واللبنانيين حيقولوا الفنان سمير طويل مع ليندا، وحيعملونا قصة وجرصة. من هالمخاوف ولدت كلمات المقطع الثاني من الغنية بس في قصة الناس قالوها عني وعنك والله حكوها. بنسمع سوا ليندا يا ليندا بصوت سمير طويل على جبل لبنان.

غني وخبرين كافي معكم, وبدي انتقل من ليندا مع سمير الطويل لليل ويا ليلى للراحل وديع الصافي. الليل يا ليلى يعاتبني هي من أجمل روائع الراحل وديع الصافي, صدرت سنة 72 من كلمات مصطفى محمود اللبناني الملقب بقعقور ومن ألحان وديع الصافي. هالغنية إلى قصتين, فأول قصة بتقول أنه الشاعر مصطفى كتب لبنته الليل يا ليلى يعاتبني, وفي قصة ثانية بتقول أنه وديع الصافي كان معجب بموظفة بالإذاعة اللبنانية اسمها ليلى, فليلى كانت حلوة كتير وكانت بس هي كانت تحب مهندس صوت بالإذاعة وتزوجته بعدين. نسمع سوا ليلو يا ليلى يعاتبني بصوت وديع الصافي على جبل لبنان, ومنكفي غنية وخبرية.

عم نسمع الليل ويا ليلى بصوت الراحل وديع الصافي, وبدي احكي هلا عن سونسون لشاديا. سونا يا سونسون, طبعا هالغنية اللي كنا بنعرفها هي من فيلم التلميذة, صدر سنة 1961, غنتها شاديا. هي من كلمات عبد الوهاب محمد, ألحان منير مراد, وكمان شاديا غنت بهيدا الفيلم غنيتين هني سونا يا سونسون وفوق يا قلبي. خلينا نسمع سونا يا سونسون, نرجع نكفي حلقنا. سونا يا سونسون.

شو حلوة هالغنية بصوت شاد ياسون يا سنسون. عم تسمعوا غنية وخبرية عجبة لبنان معي محمد جابر. هالبرنامج اللي عم تسمعوا كل خميس على الساعة 4 لنحكي أخبار وكواليس الأغاني. ومثل ما قلنا اليوم أغن الأغاني عن الأسامي. بدي أحكي عن تمارا لا حكمة وحبة. يا تمارا من كلمات الياس الرحباني ألحان مروان الرحباني وصدرت بفيلم آخر الصيف سنة 1981 وبيكون ضمن أحداث الفيلم بيكون حكمة ماشي بالسيارة على الطريق وبيطلع بنت أوتوستوب اسمها تمارا. تعالوا نسمع الغنية بغنية وخبرية.

غنية وخبرية مكفي معكم عبج عجبل لبنان، معي محمد جابر وعم نحكي اليوم عن الأسامة. بدي أحكي عن يالور وحبك. هالغنية لحنا كتير حلو، بيقول حريم الرومي بمذكراته أنه هي لمتر المر، بس هي لحنا مقتبس من أغنية فرنسية أو ترتيلة كنسية قديمة. لحنا كنا بنسمعه بمسلسل 10 عبيد صغار، واخذوها الرحابنة وكمان عملوها لفيروز وحطوها بمسرحية ميسر ريم، وغنيها موريس عقل، وكمان غنيها احسان صادق بمسلسل الأسيرة. خلينا نسمع يالور حبك مع ناتاشا ومنكفي حلقنا.

0: غنية وخبرية بكافي معكم بعد بريك لنعرف قصة مريم مريم تي. خليكم معنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

0: العين. إذاعة جبل لبنان.
1: غنية وخبرية رجع من البريك وعم نحكي بحلقتنا اليوم عن الأسامي بالأغاني. بدنا نحكي هلأ عن مريم مريم تي. مريم مريم تي هي غنية فولكلور. بس شو قصتها؟ هي بنت حلوة من الإقطاعيين بتحب تقعد مع الفلاحين وتغني معهم. الإقطاعيين طبعاً ما عجبهم الموضوع ورفضوا هيدا التمرد ووصلوا الشكوى للسلطات العثمانية. فهربت مريم من ضيعة لضيعة من الجنوب للشمال ووصلت على قدموس وتقعد بالضيعة هنيك مع الشعب وغنوا واحتفلوا معها وصاروا يقولوا لها مريم مريم تي. ومن ضيعة لضيعة يقولوا مريم مريم تي وكل ضيعة تزيد مقطع من عندها. منسمع سوا مريم مريم تي عجب لبنان ومنكفي غنية وخبرية.

عم نسمع مريم مريمتي وهلا من مريم لزينو. زينة الحلوة هالغنية من كلمات وألحان مروان أدهم وهو غناها كمان، صدرت سنة 83. وخبري عنا لهالغنية إنه في فنان أرمني اسمه ماكسيم غناها سنة 78. نسمع سوا بصوت مروان أدهم.

غني وخبرين كافي معكم وبحلقتنا عن الأسامي. ما معقول ما نحكي عن عليا. عهدير البوستة طبعا كتبه لحنا الفنان زياد الرحباني وغناها جوزيف صقر. مثل ما كنا بنعرف في مسرحية بالنسبة لبكرة شو سنة 1977. بس مين هي عليا الموجودة بهالغنية؟ على فكرة زياد قال بحديث إعلامي إنه عليا هي ليلى وهي بنت مصرية بتشتغل بالبيت عندهم وببيت القرايب بالعيلة، وهو بحسب قوله إنه رايح غرم فيها. وهو كتب هيدي الغنية لما كان بالمدرسة طالع بالأوتوكار على مدرسته بالجمهور، فمشان هيك إنه مش من حملاية عتنورين، هي على الجمهور، مدرسة الجمهور يعني. هالغنية انعجب فيها عصر رحباني بيو واشتراها منه بخمسمائة ليرة وعطاها للسيدة فيروز، وكتب لها موال كلنا بنسمعه بغنية فيروز، موعود بعيونك أنا موعود وشقطعت كرمال ضيع وجرود، انت عيونك سود ومنك عارفة شو بيعملوا فيي شو بيعملوا فيي عيون السود موعود موعود. هذا الموال اللي زاد بوقت زيادة. وطبعا تم تسريع إيقاع الغنية بتسجيل فيروز جديد وعملت لها رقصة وغنتها فيروز لأول مرة بلندن بحفلة بلندن سنة 1970. بنسمع عهدير البوسطة بصوت جوزيف صقر بغنية وخبرية عشب لبنان.

مع جوزيف صقر وعهدير البوسطة منكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من غنية وخبرية على هوا جبل لبنان معي محمد جابر. مثل ما قلت حلقتنا اليوم كانت مليانة أسامة، لور، مريم، زينة، عليا، شادي، عبد عبيد كمان. نلتقى الأسبوع الجاي بنفس التوقيت. ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي جبل لبنان راديو. بدي أشكر شارب الراشد، مي الزيادة، ميكانو على الإخراج الإذاعي. ملتقى أنا بجدد الخميس الجاي على الساعة 4، وما تنسوا ورك الغنية في دايما خبرية تستاهل تنقال. باي باي.

0: جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بقى.

0: تن
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلبي. ملفاتنا متنوعة من السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا إلى الفن والمجتمع. حيكون معنا بهيدا الملف السياسي والأمني والميداني العميد المتقاعد ناجي ملاعب وقراءة سياسية بآخر التطورات لا سيما الجنوبية مع شن الجيش الإسرائيلي لموجة من الغارات على الجنوب اللبناني بعد ما اتهم حزب الله بخرق الاتفاق.
1: ملف اليوم على جبل لبنان.
0: ينضم لنا العميد المتقاعد ناجي ملاعب. عميد أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا ريكاردو.
0: عميد، تطور خطر اليوم بالجنوب اللبناني حيث أعلنت الإذاعة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ شن غارات بعد ظهر اليوم على مواقع تابعة لحزب الله، لأنه بالنسبة للجيش الإسرائيلي الحزب خرق اتفاق وقف إطلاق النار. شو عم بيصير بالجنوب اللبناني وهل هي البداية الفعلية لبدء الشرارة الموسعة جنوبا؟
2: أول شيء اللي صاير إنه الولايات المتحدة الأمريكية لما لبنان قبل طاولة تفاوض على طاولة واشنطن، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية ألزمت إسرائيل إنه ما ترجع تزيد غاراتها خارج المناطق يلي محتلتها. يعني في مادة بتقول إنه حرية الحركة لخمع التهديد الإسرائيلي بالمناطق، التهديد من حزب الله بالمناطق يلي محتلتها إسرائيل، لكن خارج هذه المنطقة ممنوع. يعني في تعهد أمريكي إنه إلزام إسرائيل بعدم توسيع جبهة القتال، لكن بجبهة القتال هونيك يعني ما خلت، يعني المدرسة تهديد والجامع تهديد وتحلية المياه تهديد وكل شيء تهديد بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل عم بتنفذ عملية انتقام بقرية واحدة مثل ميت الجبل، هدمت 5000 منزل. يعني الشيء اللي عم بيصير شيء، إسرائيل لم توقف إطلاق النار ولا مرة، ومش ناطرة حجة إنه يكون عنده إنه حزب الله خرق الاتفاق وخرق هذا من ناحية. ومن ناحية تانية، ميلة تانية، يعني حزب الله لا بيقاتل ولا بيقبل بالمفاوضات ولا كذلك يعني مستعد يفوت بالدولة أو يسلم سلاحه. يعني عندنا مشكلة كبيرة. شو بيصير على الأرض تقنياً وعسكرياً؟ عسكرياً الإسرائيلي إذا يعني بقي مصر على إنه يتقدم، واليوم ساقبه إنه الأمريكي موافق معه على التقدم، صحيح لجمه لفترة، لكن الوضع الحالي ما رح يقبل. لبنان لم يقم بما عليه،
0: وهيدا يعني يلي أكده السفير ميشيل عيسى امبارح واليوم بأنه أنتوا عم تطلبوا كل شيء من إسرائيل وما عم تطلبوا شيئاً واحداً من حزب الله راسية منزع السلاح.
2: بالضبط، هذا الشيء اللي عم يحكيه شيء واضح
0: وعم بيكرره أكثر من مرة، إن كان بدار الفتوى، بمجلس النواب، بعين التيني عفواً، وبكل الأماكن السياسية.
2: ريكاردو، عملياً الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل ببقاء صواريخ لإيران على المتوسط، وجود على المتوسط للروس ما قبله. ليش شو صار بسوريا؟ انتهى وضع حميميم وطرطوس وما عاد في وجود قتالي لروسيا بسوريا، سوى وجود لوجستي وتقنيات تدريب للجيش السوري اللي بعض تقنياته ما زالت روسية. لذلك اليوم ما رح تقبل أمريكا أن يضل في سلاح لحزب الله على شاطئ المتوسط، وخصوصي أنه مش سلاح، 150 ألف صاروخ، وبيتغنى الحزب ما زال يتغنى أنه بعده بقدراته وعم بعيد قدراته وقادر ينمي وقادر. هذا الشيء بده الدولة اللبنانية أخذت قرار أنه بدها تنزع السلاح، يجب أن تنزع السلاح. هذا بالنسبة لأمريكا بشكل واضح.
0: المفاوضات الجولة الثامنة، هل رح تكون مفاوضات بتشبه غيرها؟ هل ستعقد هذه المفاوضات؟ والسؤال الأكبر، هل مصير المفاوضات للأسف عم يتبدد؟ لأنه الكل عم يحكي بأنه هذه المفاوضات صحيح هي صعبة وبدها طولة بال وطويلة، ولكن ما عم تقدر توصل لأي اتفاق مع إسرائيل.
2: طيب ممن عم بيصير التفاوض بين يعني حدا محتل لك أرضك وعنده القوة وما في مجال لتوازن القوى بينه وبين المقاومة اللي قاومته. طيب نحن عم ينحط على الطاولة كتير من الشغلات من إسرائيل وعم بيقابلها شغلات من لبنان ما بيقبل فيها. الطاولة المفاوضة مش غاية، المفاوضة وسيلة للوصول إلى غاية. الوسيلة يعني سكرت مع الإسرائيلي ومع اللبناني بالمفاوضة قبل ما يوصلوا عروما. طيب لما نوصل عروما وتم اقتراح المناطق التجريبية على أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من منطقة والجيش اللبناني بياخذ مقابلة منطقة تانية شمالي النهر، بنظف شمالي النهر منطقة وبنظف منطقة اللي بيخرج منها الإسرائيلي. ما حصل هذا الشيء، يعني لحد الآن ما حصل. كانوا ناطرين تجربة جبل علي الطاهر، المنشأة الموجودة إنه الجيش اللبناني يستلمها، لا حزب الله مستعد يسلمها ولا الجيش اللبناني. مع الأسف ما أخذ لم يتخذ قرار سياسي إنه يروح يستلمها. لذلك المفاوضات ما أمنت شيء يعني بجولتيها بروما. المنتظر هلأ إذا بيقدر الجيش اللبناني أو الحكومة، شو بدي بالجيش، إذا الحكومة أخذت قرار إنه تفوت بالقوة على مكان ما وبالذات علي الطاهر وتنهي الوجود بهذه المنشأة، بتكون سحبت فتيل كتير صعب وفتحت طريق التفاوض اللي اقترحوه الأمريكان أماكن تجريبية وصولا إلى الحدود.
0: عم نحكي عميد عن موضوع علي الطاهر، ولكن في موضوع آخر البعض يعني طلع فيه بطريقة سلبية له علاقة بالسيادة اللبنانية. بالنسبة لموضوع السفير الإيراني بلبنان، البعض يقول بأنه أوكي إيران بطل عندها سفير بلبنان والدولة اللبنانية كسبت الرهان، بينما بالمقابل شدد وزير الخارجية يوسف رجي أكثر من مرة، رئيس الحكومة نواف سلام شدد على هذا الموضوع، وبنفس النهار تسوية معينة حصلت وتم التمديد له 6 أشهر إضافية. اليوم كلمة من وبكل صراحة يلي انتصرت، كلمة الدولة اللبنانية والسيادة والحكومة ومواقف رئيس الجمهورية المرتفعة تجاه إيران بكل الملفات، أو كلمة إيران بصراحة، ولحتى نحط هذا الموضوع بألخان الصريحة لإله؟
2: كلمة إيران.
0: كلمة إيران هي اللي انتصرت. طيب
2: نعم،
0: لماذا كلمة إيران انتصرت؟
2: لك إذا سفير مصري قرر البقاء في لبنان أو سفير سعودي أو فرنسي أو ما في مشاكل معه أوكي، ولكن اليوم حزب الله لا بيسلم السلاح ولا بيعتبر في دولة، واقف ضد المفاوضات وضد الدولة مش هيك، ويمثل كل ذلك ارتباطه بإيران. الارتباط بإيران هو اللي عم بيخليه يتشدد. يعني هذا حزب من غار عليه، كله لبنانية وكله شبابنا وبيوتنا اللي عم تتدمر، لكن اللي عم بيصير إنه ارتباطه بإيران يعني يبدو إنه ضغط، وممكن يكون هذا الضغط يعني اللي انتصر مثل ما قلت لك الإرادة الإيرانية.
0: يعني عميد إذا إقامة مجاملة أو إقامة إدارية مثل ما سموها هي انتصرت دبلوماسيا، كيف الجيش اللبناني بده يفوت على علي الطاهر، أو حتى كيف الدولة اللبنانية بالملفات الأصعب بدها تنزع السلاح؟ يعني قد ايه عم نفرجي صورة إلى العالم، إلى المفاوضات وإلى الكل، بأنه ما عم نقدر نقوم بأي واجب لازم نحن نعمله؟
2: أوكي ريكاردو، بدا وقت وعامل الوقت عم بيكون لصالحك، معك لما توصل لمحل حتى بيئة حزب الله تعرف انه عمليا ما حدا يعني ما قدر الحزب يحميها ولا قدر يحمي لبيوتها ولا قدر رجعها على ارضها. بالعكس التدمير اللي عم بيصير، واذا مرة واحدة حزب الله بيستعمل سلاحه يعني اسرائيل ممكن تتوغل اكتر. لذلك اليوم الوقت عم بيصير لصالح الدولة ولصالح الانتماء بالدولة، لكن انا ما في ابعد عن الموقف الإقليمي. يعني اليوم إذا الأمريكاني بلش يوطي السقف أنه فتح مضيق هرمز، ساعتها منشيل الحصار الاقتصادي عن إيران. يعني إذا كل الشعارات اللي حطها تنتهي فقط بفتح مضيق هرمز ويرجع يفتح مع إيران، يعني ما يعني إيران وصلت للبداية والأمريكاني ما قدر يعمل شيء، وحزب الله ساعتها إيران بتصير يعني ما في عداء مع أمريكا، ساعتها بيسلم سلاح الحزب. يعني مرتبط كل شيء مرتبط بالقرار الإيراني، مع الأسف حزب ارتضى نفسه يكون ضمن القرار الإيراني.
0: عميد، لماذا هذا الإصرار المتواصل من الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط على رفضه للإطار الثلاثي وتأكيده الدائم على ضرورة استبدال هذه الورقة باتفاقية الهدنة يلي نص عليها اتفاق الطائف والقرار 1701؟
2: أنا ما بشوف أنه وليد جنبلاط عم بيغمش خارج صحن الدولة، ولكن أوقات كتير الدولة بحاجة أنه يلتقى ناس تحكي يعني تقدر ترفع، يقدر الرئيس أو المفاوض يقول يا خي مش بس الشيعة واقفين بيك، زعماء آخرين واقفين ضد هذا الوضع، وفين بديل؟ هو اتفاقية الهدنة يلي هي بالبند التاسع من 1701 العودة لاتفاقية الهدنة، هذا قرار الأمم المتحدة. يعني التشدد بهذا الاتجاه قد ينفع الوفد، أنا بشوفه من هاي الناحية، لكن من ناحية تانية ما بعرف شو راح يكون موقفه.
0: إلى الجنوب اللبناني يلي كان عم يشهد موجات من الضربات، وفي حديث عن منطقة السلام الاقتصادية يلي بده إياها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجنوب اللبناني، هل هذه المنطقة رح تكون هي نهاية الحرب وبداية عودة الحياة إلى الجنوب، ولكن هذه المرة الحياة المستمرة والدائمة اقتصاديا، وربما هي تعزز العلاقة بين لبنان وبين إسرائيل بالاقتصاد بهيدي المنطقة؟
2: طبعا المنطقة كلها معنية بالاستراتيجية الأمريكية، أقوى من استراتيجية كل الدول بالمنطقة، أمريكا بشكل واضح أولا. ثانيا، لكن يعني اليوم إسرائيل لأول مرة عنده رئيس بمرحلته الأولى وافق على نقل السفارة إلى القدس واعتبار القدس عاصمة إسرائيل، واعتبر أنه الجولان أرض إسرائيلية. اليوم كمان أنه رئيس يقدر تجر إسرائيل على حرب ضد إيران، يعني ليس سهلا، انه راح حارب ورغم مواقف متناقضة ومواقف غير مؤيدة للحرب برزت وعبتبرز حاليا بالولايات المتحدة الامريكية انه لوين جرتنا اسرائيل. لكن اليوم نحن اللي عم نشوفه انه اسرائيل غزة رفضت اتفاق السلام وعبتعمل البدية، بلشت بالضفة بلا تاخذ المنطقة من هني ثلاث مناطق بيشي بلا تاخدها كلها، وكذلك في جنوب سوريا ما في لا حزب الله ولا في مقاومة ولا في شيء، كمان أخذت جبل الشيخ وقالت لن نخرج من جبل الشيخ، وإذا حدا بده يساعد سوريا راح يضربته بمطار أبو الظهور بعيد 70 كيلومتر عن الحدود التركية. يعني إسرائيل عم تستفيد من وجود رئيس أمريكي مساند لها، وأنا برأيي لن تخرج من جنوب لبنان،
0: لن تخرج من جنوب لبنان حتى لو نجحت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
2: خلينا نراهن أنه نجاح هاي المفاوضات هي نزع السلاح، ونزع السلاح حاليا دولة لم تتجرأ حتى الآن أن تنفذ بأي مكان مع الأسف. يعني إذا الأمريكان راهنين هذا الوضع، والسفير قالها بشكل واضح أنه بتكون إسرائيل تفل في نزع أسلح، ونزع أسلح الدولة لم تقدم حتى الآن، لذلك المفاوضة ما بعرف شو مصيرها راح يكون.
0: الخشي عميد من الأيام المقبلة، لسيما إذا انفجرت بعلي الطاهر وإذا استمر هذا التوتر الإيراني الأمريكي حول مضيق هرمز، هون الخشية الكبرى.
2: طبعا يعني أصلا يعني التهادن الموجود ما بين إيران وأمريكا، إذا قريت بالصحف الأمريكية حتى الإعلام الأمريكي إنه إيران متعودة على الحصار وعلى العقوبات وما على شيء. يعني اليوم مثلا ما عنده سندات خزينة محجوزة بالخارج، ما عنده استثمارات أمريكية أو غربية بالداخل، يعني وعنده طرق برية على 7 دول، وعنده كذلك بحصتها ببحر قزوين، مش قادر الولايات المتحدة تفرض على بحر قزوين شيء بهاي المنطقة، وعنده خط كذلك من موسكو بينزل على جورجيا أذربيجان على إيران على المحيط الهندي، خط سكة حديد كمان هذا رافض لها. لذلك اليوم لما الأمريكي بيوطي سقفه وبيقول بس إذا بتفتح مضيق هرمز بشيل الحصار، يعني هذا موضوع بيعرف الأمريكي أنه الحصار الاقتصادي بده يطول كتير تيعطي نتيجة. اليوم كل الإعلام بيعلق أنه مليونين طومان أو ريال بدولار. طيب نحن وياك ريكاردو كنا 1500 ليرة الدولار صار 90,000. معلش مش قصة على غلاء الدولار أو غلاء الكذا. هيدي أرض وشعب وعندهم عقلات قادرين وتعودوا على الحصار. لذلك أنا أخشى ما أخشى أنه إذا إسرائيل لن تقبل ببقاء الوضع الحالي التهادن الأمريكي الإيراني، لذلك إسرائيل ممكن تفجر الوضع في لبنان حتى تستدرج رد إيراني حتى هي تروح ترجع تقصف إيران عن جديد. يعني هذا ديدنه لنتنياهو، وهيك ممكن يعطل انتخاباته، وهيك ممكن يقدم للشعب الإسرائيلي أنه أنا ما سكت رايح أرجع أعمل شيء عسكري، إذا أمريكا ما رح تعمل أنا رح أعمل.
0: وكأنه لبنان رح يبقى هذه الساحة المفتوحة على كل الاحتمالات بالمنطقة، منا تبدأ حروب الإسناد ومنا تبدأ حروب المنطقة وحتى تعود لإلى حروب المنطقة. هل أصبح علينا أن نتعلم من سوريا هذه الجارة يلي اليوم عم ترجع تتغير صورتها وهويتها عالميا خليجيا عربيا، لاسيما مع رفع العقوبات عنا وكل ما يحصل؟
2: نحن سبقنا سوريا، وقبل الماضي الرئيس أعلن وحكومة أعلنت أنه لا سلاح خارج الدولة ولا قرار للحرب والسلم، ولن يكون لبنان ساحة لقتال الآخرين، وطرح أنه لا عداء مع أي دولة وخصوصي مع إسرائيل. ما في عداء، ممكن نوصل لسلام إذا العرب كله نوصل لسلام، لكن لبنان عطرح هذا الشيء. لكن اليوم وجود يعني إيران اللي من سلحت لبنان، ما سلحت لبنان ضد إسرائيل بقدر ما سلحت لبنان ضمن خط سمته خط مقاومة. لكن هذا الخط ما تنسى أنه إيران هي ثاني دولة باحتياط الغاز بالعالم، وهي اللي وافق لبشار الأسد بال2008 على خط الغاز الفارسي يلي بيجي عبر العراق سوريا أو على طرطوس أو على لعنا لهون على طرابلس. يعني عمليا هذا الوضع الصعب يلي عم نعاني منه. منشان هيك قوت حزب الله وعطته 150,000 صاروخ، ومنشان هيك نحن عم نعاني مما تبقى من هذه الصواريخ، إنه أمريكا لن تقبل بهذا الوضع على المتوسط.
0: أيضا الرئيس الأمريكي يرفض رفضا قاطعا وتاما التمديد لليونيفيل بلبنان. هل هذه القوة الأممية أثرت بدورة وكان هذا التأثير سلبي؟ ما كانت عم تعمل اللي لازم تعمله على الحدود والمراقبة بالجنوب اللبناني طيلة السنوات الماضية؟
2: ريكاردو، في مرحلة لبنان أثناء الوجود السوري حتى بعد الخروج السوري والتمسك، ما رح سمي السياسيين تبعنا انه ما يبعثوا الجيش على الجنوب. يعني هذا الوضع اليونيفيل ما عنده مهام قتالية، هي مساندة للجيش اللبناني مش تحت الفصل السابع. اليونيفيل فشلت والجيش اللبناني كمان، يعني انه نلاقي هاي الانفاق وهي الكذا وين كان؟ معلش. لذلك اليوم يعني وجود اليونيفيل ما نفع، اسرائيل اعترضت على هذا الوضع، الممول الأساسي لليونيفيل هو الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت مع إسرائيل أنه ما يصير تمديد لليونيفيل، هذا بشكل واضح. أما إذا كان في مهام جديدة ستكون يعني لازم تدرس وكيف تنفذ على الأرض بحكومة أخذت قراراتها اللازم وبتنفذ على الأرض، مش حكومة مثل ما كانت الحكومات الماضية إما تحت السلطة السورية أو تحت سلطة حزب الله.
0: على أمل عميد أن الأيام المقبلة تحمل الأمل لللبنانية، لاسيما مع عودة المدارس والجامعات، وإن شاء الله هالسنة كمان المهمة الأكاديمية ما تكون سلبية مثل السنوات الماضية مع أي حرب مقبلة.
2: أنا بشكرك ومثل ما أتأمل كلنا عم نتأمل هيك.
0: أهلا وسهلا فيك عميد.
2: أهلا كارد.
0: بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: تبرد
4: الهرمون سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
4: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بالتعاون مع وزارة الإعلام.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: قلبي 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: اجتماعيا اكد نائب اصحاب الافران بجبل لبنان انطوان سيف انه مخزون القمح بلبنان بيكفي لنحو 3 اشهر مع باخرتين محملتين ب 12 ل 13 الف طن بالطريق، فيما يجري حاليا الاعتماد على طرق بديله لتفادي تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه. وشدد سيف على أن سعر الخبز ثابت حتى إشعار آخر، وارتفاع أسعار القمح أو المازوت يستدعي ربما إعادة النظر بالسعر أو خفض الوزن بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. ذكر رئيس الجمهورية جوزيف عون بعيد الأمن العام 81: أتيت لأنحني أمام شهداء الأمن العام وأمام كل التضحيات، وجاي مش لأعطيكم معنويات بل لحتى أكون عم بستمد معنويات منكم. واعتبر أنه المدير الناجح لاسيما بالأوقات الصعبة وأنتم عم بتحافظوا على كرامة الإنسان بأعمالكم رغم كل الظروف الصعبة لأنكم عندكم إيمان بالمؤسسة ولبنان.
1: معالي وزير الداخلية كمان أنا ما عندي كلمة مكتوبة بس رح أقول كلمة من القلب. أنا جيت لهون مش بس لعيدكم بعيد 81، جاي لأنحني لقدام ضريح شهداء الأمن العام ولأنحني أمام تضحياتكم وإرادتكم الصلبة يلي عم تعمل هالإنجازات. جاي لعندكم مش لأعطيكم معنويات، جاي لعندكم لأستمد معنويات منكم. جاي لعلكم أنتم القدوة وإن شاء الله كل إدارات الدولة بتعمل اللي عم تعملوا أنتم. الفضل الكبير لعلكم لأنه الإنسان الناجح القائد الناجح أو المدير الناجح هو بظروف الصعبة بيبين ما له فضل وجميل على حدا إذا الوضع المالي ممتاز، وضع الأمن منيح، وضع الاقتصادي، لا. حقيقة ببين المدير الناجح والقائد الناجح بظروف صعبة. وهيدا أنتو. أنتو موجودين لتقدموا خدمات للمواطن. أنا موجود لأقدم خدمات للمواطن. كلنا بتصرف المواطن. كرامة الإنسان ما بتنحفظ للغني فقط. كرامة الإنسان ما ضروري يكون الإنسان غني. كرامة الإنسان أنه توصل له خدماته مين ما كان يكون بدون ما يربح شميلة حدا، حقه الطبيعي. وأنتوا عم تحافظوا على كرامة الإنسان بالخدمات اللي عم تقدموها. بظرف وقت قليل، سنة ونص تقريبا، منه زمن، قدرتوا حققتوا هالإنجازات، قدرتوا عم بتطوروا وتحسنوا. ما بدي ارجع ردد اللي قال بالفيديو، وبعرف رح تطوروا وتحسنوا اكتر، وهيدا رغم الظروف الصعبة، لانه انتم مأمنين بمؤسستكم مؤسسة الامن العام، مأمنين بلبنان بلدكم. واي انسان عنده قضية وما عنده ايمان فيها ما بيكتب لها النجاح. هيدا انتو جيت لهون لكم شكر من القلب، لان حنا قدام تضحياتكم وانجازاتكم بعرف في ظروف صعبة، ولكن انتو أدوا أكتر. لما بيكون في إرادة صلبة كل العوائق والحواجز بتروح. هيدا انتو جاي لكم شكر من القلب، جاي يشد عيدكم ونوقف حدكم ولكم مثل ما قلت لكم قبل ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا. هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجار. كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هيدا الزمن اللي نحن فيه. نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل وجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشي على ظهر غياب الدولة، وبين أنتو ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها، هو ما خرج يكون بهالمركز. بتصور هالشي ما بينطبق عليكم، انتو قد المسؤولية وانتو عم تتحملوا القرارات رغم كل التعرض اللي عم تتعرضوا له. ما تردوا احدا، خلوا انجازاتكم تحكي عنكم، خلوا تضحياتكم تحكي عنكم، وصدقوني العالم شايفة، العالم شايفة اللي عم تعملوا، وهيدا رح يبين تباعا. منقلكم عبال مش ألف سنة، سنين مديدة، ومع التطور الدائم كرمال خدمة المواطن وخدمة لبنان. برجع بالكم أنا بنحني قدامكم وقدام تضحياتكم، وأنا بدي أتشكركم، عشتم وعاشت الأمن العام وعاش لبنان.
0: إذن استمعنا إلى كلمة رئيس الجمهورية جوزيف عون بعيد الأمن العام 81، يلي أكد وشكر عناصر هيدي المؤسسة على كل إنجازاتها وتضحياتها يلي عم بتقوم فيها بهالظروف الصعبة وأكتر، وقال أنا جاي شد عقيدكم وحتى إلكن ما تتأثروا بالعالم وببعض التفهين على وسائل التواصل لأنكم أنتوا عم تقهرون. واعتبر عون أنه صحيح في صراع داخلي وليس مع إسرائيل فقط، ومنقول لكل الأشخاص شو ما عملتوا نحنا مكفيين، مش كرمالكم بل كرمال الوطن.

0: جولة جنوبية، الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله بمنطقة النبطية جنوب لبنان رداً على إطلاق مسيرات نحو القوات الإسرائيلية. وكان في قصف مدفع إسرائيلي بين بلدتي حريص وحداثة قضاء بنت جبيل. ومحلقة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على دوحة كفر رمان. استشهدت المواطنة سجى موسى شرارة وتم جرح آخرين بالعدوان الإسرائيلي يلي تعرضت له بلدة عرب صليم بعد ظهر اليوم، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على المنازل بالبلدة ودمرتها. والجدير ذكره أن الشهيدة سجى شرارة مضى على زواجها 48 ساعة فقط. أيضاً كان في غارات على المدينة الصناعية بين كفر رمان والنبطية. إذن عاد التوتر والمواجهات أيضاً إلى صلب الأحداث فيما يحصل في الجنوب اللبناني بعدما شن الجيش الإسرائيلي موجة واسعة من الغارات على هذا الجنوب اللبناني وسقط عدد من الشهداء والجرحى والمصابين بعد ما اتهم حزب الله بخرق اتفاق الإطار وأيضا خرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي دائما الحزب يريد الاستمرار في هذه المواجهة بحسب تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتي بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: 5 على 5 الاقتصاد مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
1: فتحت الإمارات العربية المتحدة من خلال زيارة الوفد الاقتصادي إلى بيروت قنوات التواصل الاقتصادي مع لبنان، ولكن نجاح الزيارة بتوقف على قدرة لبنان على تحويل هالاهتمام إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل ونمو. فإذا ظهرت المشاريع على الأرض أصبحت هذه الزيارة نقطة تحول وانطلاق لمسار اقتصادي جديد، أما إذا بقيت النتائج بحدود اللقاءات ومذكرات التفاهم فرح تبقى الزيارة رسالة ثقة مهمة من دون ما تتحول إلى استثمار فعلي. وزير التجارة الخارجية الإماراتي ركز على ضرورة تحديد مشاريع بتحقق النتائج مباشرة وقادرة على التنفيذ والإياس، وبتشمل مجالات الاهتمام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحكومة الإلكترونية واللوجستيات والطاقة والنفط والغاز والتصنيع الغذائي والصناعات اللي بتحتاج إلى التكنولوجيا الحديثة. وهذا يعني أن الاهتمام الإماراتي لا يبدو محصوراً بالسياحة، بل بيمتد إلى قطاعات إنتاجية وبنية تحتية يمكن أن يكون لها أثر مباشر بالاقتصاد اللبناني. بدوره أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط أن الاستثمار مسار، وأنه توقع تدفق مليارات الدولارات فوراً بعد الزيارة غير منطقي، ولكن لبنان رح يواصل العمل مع الإمارات على إطار استثماري واقتصادي شامل له علاقة بتطوير لبنان. وكشف لبساط أن وفد لبناني رح يزور الإمارات اليوم الأحد المقبل لمتابعة نتائج زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت. توازياً تعمل الحكومة اللبنانية على فتح المجال أمام القطاع الخاص بالبلدين للبحث عن المشاريع عبر مجلس الأعمال المشترك، فدور الدولة بحسب لبساط هو توفير الإطار القانوني والمؤسسي وتسهيل الإجراءات وتهيئة البيئة الاستثمارية، بينما يبقى الاستثمار هو الأساس بهيد المهمة. وقسم لبساط الفرص إلى مستويين، الأول مشاريع البنية التحتية ومنها المرافق والكهرباء والطرقات والنفق بين بيروت والبقاع وتكنولوجيا المعلومات، وهي مشاريع بتحتاج إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبتبرز هون أيضاً صيغة البي أو تي يلي بتتيح الاستفادة من تمويل وخبرة القطاع الخاص بظل محدودية الموارد الحكومية.

وصلت أسعار القمح ببورصة شيكاغو صعودة لتبلغ أعلى مستوى بثلاث سنوات وسط تنام المخاوف من تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يزيد ربما من اضطرابات الإمدادات من إحدى أهم مناطق إنتاج الحبوب بالعالم. وألحقت حرب أوكرانيا أضرار كبيرة بالموانئ ومرافق تخزين الحبوب، ما أدى إلى تراجع كبير بالشحنات، فيما تستعد روسيا لتكثيف هجماتها بما في ذلك استهداف البنية التحتية، بعدما خلصت إلى أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وفق ما نقلت بلومبرغ عن أشخاص مقربين من الكرملين. ويمثل ارتفاع سعر القمح تحول حاد بالسوق العالمي للحبوب، إذ أبقت وفرة الإمدادات بالفترات السابقة الأسعار منخفضة، وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، فضلاً عن كميات كبيرة من الشعير والذرة وزيت الشمس، ما يزيد احتمالات تجدد موجة تضخم بأسعار الغذاء بالنسبة للمستهلكين يلي بيعانوا بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل بسبب حرب إيران. أعلنت السلطات النيبالية فقدان نحو 1500 شخص بينهم 800 أجنبي على الأقل بالنيبال ومنطقة التبت الصينية، بعدما أدى انهيار كتلة من الطين والصخور بنهر بجبال الهيمالايا إلى سيل جارف اجتاح بلدات ووديان ومناطق حدودية، فيما توقعت الشرطة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 165. واستخدمت فرق الإنقاذ بالنيبال مروحيات للبحث عن الناجين وأسقاط مساعدات طارئة لآلاف الأشخاص يلي ما كانوا عم يقدروا يوصلوا لهم بعد الكارثة يلي وقعت بمنطقة جبلية وعرة مليانة بالمتنزهين والزوار، وتقع على طريق يربط لاسا في التبت بالعاصمة النيبالية كاتماندو. أيضاً بتطورات التغير المناخي، ذكر وزير الداخلية الجزائري أنه حريق الغابات يلي شهدتها البلاد أودت بحياة 12 شخصاً فيما أصيب 54 آخرين وسط موجة من الحرارة الشديدة يلي عم تجتاح شمال إفريقيا. وذكرت الحماية المدنية الجزائرية أنه العدد الإجمالي للحرائق يلي عم تشهدها الجزائر إلى غاية منتصف ليل الأربعاء الخميس بلغت 159، مشيرة إلى أنه الحرائق تركزت أكثر بولايات معينة بشمال شرق البلاد. وأكد أنه رجال الإطفاء تمكنوا من التحكم بالحريق يلي اندلعت بولايات معينة، وأكد أيضاً بأنه حريق بعد مشتعلة بولايات أخرى.

0: وكانت سبب انهيار للجليد والصخور بفيضانات خاطفة واسعة بالنيبال يلي أسفر عن فقدان المئات فضلاً عن أضرار واسعة بالبنية التحتية. وذكرت السلطات المحلية أنه 384 سائح بينهم 291 من دول تشمل الهند وأمريكا والمملكة المتحدة وماليزيا أبلغ عن فقدانهم، مشيرة إلى أنه سجلت 8 ضحايا بحصيلة أولية. وذكر المتحدث باسم الحكومة النيبالية: طلبنا من الهند والصين المساعدة بجهود الإنقاذ بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد بريس. ودفنت عشرات المباني متعددة الطوابق والشاحنات والمركبات تحت كميات كبيرة من الطين بمنطقة نواكوت يلي كانت من بين المناطق الأكثر تضرراً. بريك ونتابع 5 على 5.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: كبرت تعبولت
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: بنتابع خمسة على خمسة وإلى التكنولوجيا.
1: أخبار التكنولوجيا بخمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
0: حذر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس من تداعيات متسارعة على الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، داعياً الحكومات إلى تخصيص بعض الوظائف للبشر فقط لحماية العمال من الاستبدال بالآلات. وأكد غيتس ضرورة تصنيف وظائف معينة على أنه هي حصرية للبشر لمنع استبدالها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحذر من أن الحكومات ليست مستعدة للأوقات المضطربة التي سوف يتم جلبها لهذه التكنولوجيا بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. وكان حذر من أن قادة العالم لا يبذلون أي جهد كافي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن هالتقنية رح تأثر على كل مجال من مجالات السياسة تقريباً، وبتطلب استجابة حكومية بتفوق بحجم التغييرات المؤسسية يلي بتركز على الأمن القومي بعد هجمات 11 أيلول الإرهابية. وحذر من أن العديد من الوظائف رح تختفي إلى الأبد، ولكن لفت إلى إمكانية صناعة سياسات بتخصيص مهام معينة لحتى تقوم فيها البشر فقط، وذلك كإجراء جزئي لحماية فئات من العمال يلي لا يستطيعون تغيير وظائفهم بسهولة. أظهرت نتائج استطلاع للرأي بأمريكا تفوق شركة أبل على منافسيها من حيث ولاء المستخدمين للعلامة التجارية بعدد من فئات الأجهزة الإلكترونية. وبحسب الاستطلاع بلغت نسبة مستخدمي هواتف أبل يلي قالوا بأنهم بيرجحوا أنه يستخدموا أجهزة من العلامة التجارية نفسها مجدداً بالمستقبل 92% مقابل 86% لسامسونج و 93% لجوجل. تعتبر قضية تسوية شركة ميتا البالغة قيمتها نحو 18 مليار دولار أي نحو 13.2 مليار استرليني بشأن اتهامات بأنه عملاق التواصل الاجتماعي سعى لإبقاء الأطفال مدمنين على تطبيقاته باعتبارها تسوية مخففة بالنسبة للشركة بحسب صحيفة تليغراف البريطانية. وبيمثل هالاتفاق أقل من مبلغ 200 مليار دولار يلي طالب فيه المدعون العمون بأمريكا من الشركة، بينما أشار الفريق القانوني لشركة ميتا إلى أنه ربما تواجه غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار بحال خسارتها للقضية. ولكن التغييرات يلي وافقت ميتا على إدخالها على فيسبوك وإنستغرام بإطار التسوية ربما تعيد تشكيل الطريقة يلي يستخدم فيها المراهقون وسائل التواصل الاجتماعي. وبموجب الاتفاق يلي أعلن عنه سوف تمنع ميتا الأطفال من استخدام تطبيقاتها من خلال ساعات الليل بالإضافة إلى حجب الإشعارات أثناء ساعات الدراسة، ورح تحد من وقت استخدام الشاشة لساعتين يومياً، ورح تفرض ضوابط أكثر صرامة للتحقق من الأعمار لمنع كل شخص تحت 13 سنة من استخدام كل هالتطبيقات، فضلاً عن إخفاء أعداد تسجيلات الإعجاب وإخفاء فلاتر الصور يلي بتتضمن تأثيرات المكياج المفرط.

0: تتجه أنظار الملايين حول العالم إلى السماء خلال الساعات المقبلة لمتابعة خسوف قمر جزء عميق يعد من أبرز الظواهر الفلكية يلي بيشهدها عام 2026 مع دخول جزء كبير من القمر في ظل الأرض. ويحدث الخسوف بين 27 و28 آب 2026 يعني اليوم وبكرة عندما يمر القمر داخل ظل الأرض، فيما يصل الخسوف إلى ذروته فجر الجمعة 28 آب. وبحسب وكالة ناسا سوف يصل مقدار الجزء الواقع داخل الظل الرئيسي للأرض إلى نحو 96.3% من قرص القمر عند ذروة الظاهرة. وبتبدأ المرحلة شبه الظلية عالمياً عند الساعة 1:23 دقيقة بتوقيت غرينتش، بينما تبدأ مرحلة الخسوف الجزئي عند نحو الساعة 2:34 دقيقة بتوقيت غرينتش، وتصل هذه الظاهرة إلى ذروتها بحدود الساعة 4:13 دقيقة بتوقيت غرينتش قبل انتهاء المرحلة الجزئية عند نحو الساعة 5:52 دقيقة بتوقيت غرينتش. هل منقدر نشاهد الخسوف بالدول العربية؟ هيدا هو السؤال يلي عم ينطرح اليوم. تختلف إمكانية مشاهدة الخسوف من دولة عربية إلى أخرى بحسب موقعها الجغرافي وموعد غروب القمر، ولذلك لن تظهر جميع مراحل الظاهرة بالوضوح نفسه بالمنطقة العربية. وبتشير خرائط الرؤية الفلكية إلى أنه أجزاء من غرب آسيا وإفريقيا تقع ضمن المناطق يلي يمكنها مشاهدة جزء من مراحل الخسوف، بينما تكون أفضل مشاهدته بمناطق من الأمريكيتين وأوروبا الغربية وغرب إفريقيا. وببعض مناطق الشرق الأوسط ربما لا يكون الجزء الرئيسي من الخسوف مرئي بشكل كامل، إذ يكون القمر قريب من الأفق أو يكون ربما غاب عند وصول هذه الظاهرة إلى مراحلها المتقدمة. وخلال الخسوف لا يختفي القمر تماماً، بل يمكن أن يأخذ الجزء الموجود داخل ظل الأرض لون مايل إلى الأحمر أو النحاسي. ما بيحتاج رصد الخسوف القمري إلى نظارات حماية خاصة مثل النظارات المستخدمة عند مشاهدة كسوف الشمس، ويمكن متابعة القمر بالعين المجردة عندما يكون فوق الأفق والسماء صافية، كما يمكن استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لمشاهدة تفاصيل أوضح على سطح القمر، خصوصاً عند انتقال ظل الأرض تدريجياً فوقه. ويعد الخسوف القمري من الظواهر الآمنة للرصد بالعين المجردة على عكس النظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف الشمسي. ويأتي هذا الخسوف ضمن سلسلة الظواهر الفلكية يلي بيشهدها عام 2026 بعدما شهد العام خسوف قمري كلي وكسوف شمسي كلي بشهر آب، فيما يمثل خسوف 27 و28 آب أحد أبرز الأحداث الفلكية لها السنة. بريك ونتابع 5 على 5.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

منتابع 5 على 5 دايما عبر هواء اذاعه جبل لبنان، وسوا رح نتعرف على اغرب دوله بالعالم. تعتبر دولة سيلاند واحدة من أغرب دول العالم، فهي من دون رمل أو صخر ومن دون حدود وحتى اعتراف دولة، وبمساحة ما بتتعدى 550 متر مربع. وتقع هالدولة ببحر الشمال، وهي جزيرة اصطناعية عبارة عن قلعة بحرية سابقة. وكانت القوات البحرية الخاصة بالمملكة المتحدة بدأت ببنائها عام 1942 لأجل استخدامها بالحرب العالمية الثانية، وبعد ما غرقت واستقرت على الأرض وما بيزيد عدد سكان الدولة عن 25 شخص. وخلال الحرب العالمية الثانية كان الغرض من القلعة بالمقام الأول هو الدفاع ضد الطائرات الألمانية النازية وزرع الألغام يلي ربما تكون مستهدفة لمصبات الأنهار يلي كانت جزء من خطوط الملاحة الحيوية. يشار إلى أن هالدولة غير معترف بها حالياً، وبالرغم من الإعلان عن إنشائها جدياً ب 2 أيلول 1967، ويزعم بأن سيلاند هي دولة مستقلة ذات نظام ملكي وراثي، لغتها هي الإنجليزية ولديها عملة مزعومة مثل أي دولة أخرى يسمى بالدولار، ويوجد لسيلاند نشيد وطني، طوابع بريدية، وبالتأكيد بتأكد دايماً أنه عنده علم خاص.

شي مرة تخيلتوا تكونوا عم بتاكلوا أغرب أنواع وأطباق الطعام حول العالم؟ بأيسلندا يتم تقطيع سمك القرش ووضعه داخل حفرة من الرمل والصخور حتى يتخمر ويجف تماماً، بدل داخل هيدي الحفرة لمدة تقريباً 3 أشهر. الغريب بالأمر أنه لحم سمك القرش هو مسموم، فبيعطي نفس تأثير شرب الكحول، ولذلك لابد من إزالة هيدا السم أولاً قبل تحضيره للأكل بهالطريقة. إلى العنكبوت المقلي، يسعى الكثير للتخلص من العناكب لعدم الفايدة منها، كما أنه بتدل على عدم نظافة المكان أو أنه مهجور، ولكن بكمبوديا وخلال السبعينيات لم يجد الشعب شيئاً لحتى يأكلوه، فلم يجدوا سوى العناكب لحتى يأكلوها ويقلوها، وبيقولوا وقتها بأنه كان المذاق تبعولها بيشبه نوع من العصير. إلى شوربة بيض النمل، من الواضح أنه كافة الأشياء يلي بتم التخلص منها بالكثير من الدول تعتبر وجبة مميزة بدول أخرى. فبلاوس يمكنك طلب حساء. هيدي الشوربة اسمها بيض النمل، هو مصنوع من النمل وبيض مع المزيد من عصير الليمون، وبيقولوا أيضاً بأنه طعمته بتشبه عصير ولكن تقريباً حاد النكهة. إلى الذرة المحروقة، منذ العصور القديمة استمتع المكسيكيون بنوع من الفطريات يلي بينمى على الذرة بالبلدان الدافية مثل المكسيك، وبيطلعوا فيها على أنه هيدا ضر للمحاصيل بمعظم البلدان الأخرى، ولكن بتركوها على النار حتى تتفحم ويرجعوا بيكلوها، ولكن الميزة الإضافية هي أنه بتحتوي على الفيتامينات. إلى بيض القرن، هالطبق شهير جداً بالصين، وهو عبارة عن بيض بتم دفنه بالطين والرماد والفحم لشهور عدة، وبعدها بيكتسب الصفار اللون الأخضر وبتكون ريحته قوية للغاية، وبتم تناوله مع الصويا إلى جانب هالطبق. عيون السمك التون المقلية، من المعروف أنه سمكة التون إلى العديد من الفوائد الصحية، وبينصح الأطباء بتناولها بأي طريقة، ولكن أي طريقة تعد أو طريقة لها هي تنظيفها التخلص منها. ولكن باليابان عنده منظور آخر، فهن بياخدوا عيون التون وبيبيعوها بالأسواق بسعر رخيص، وهيك بيكونوا عم بيلبوها بالثوم والصوص الصويا والليمون وبيقلوها، وبيقولوا أنه طعمها بيشبه طعم الأخطبوط المقلي.

0: وعم نحكي عن هيدي الخبريه وبنرجع بنتذكر فيلم جزيره الشيطان والمشهد يلي كان عم بفرجينا مجموعه من الاطباق يلي هي لها علاقه بالطعم البحر الغربي، وبدا يقول باسماء الاطباق الامر يلي جعلهم يتوقفوا عن تناول الاكل، بل ومنهم من شعر بوجع بمصارينه، الامر يلي بحثنا عنه ووجدنا بالفعل انه اطعمه غريبه للغايه حتى باسمائها، ومنها ماكولات بحريه ما بتتوقع انه تكون موجوده على الارض. بريك ونتابع خمسة على خمسة.
1: بريك ونرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
2: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شتنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويس، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتي بوكس أوفيس.
3: عم حس اني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
3: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

منتابع خمسة على خمسة وحنحكي هلأ عن الاستخبارات والمخابرات. بتصور لنا الروايات والأفلام الجاسوسية عالم الاستخبارات كمجال في للدقة والإتقان ويكاد يخلو من الأخطاء والتحديات. فارتسمت بمخيلة كل الناس أنه الاستخبارات يعني جواسيس عندهم ذكاء خارق، والاستخبارات بتسيطر وبتتحكم بكل تفاصيل الدول أثناء السلم والحرب. ولكن الواقع بيختلف كتير عن هالصورة، فجهاز الاستخبارات مثله مثل أي جهاز أمني آخر عنده نقائص وتحديات بتحد من فعاليته ونجاحه لكل عملياته. بيتفق الكثير من الباحثين على أنه من الصعب تقديم تعريف واحد وموحد للاستخبارات لطبيعة عمل كل جهاز، وبيشيروا أيضاً إلى أنه هي عبارة عن محاولات للإتيان بتعريف الاستخبارات فشلت بإيجاد إجماع حقيقي. ولكن في عوامل بتحد من دورها. أولاً العامل السياسي، فالاستخبارات بتقوم على عدة عمليات ومراحل، من أهم جمع المعلومات تحليلها والمهمات الخاصة. فالاستخبارات الأمريكية مثلاً بتتكون من آلاف البرامج الفيدرالية وآلاف الأفراد العاملين بالحكومة. بمعنى تاني، الاستخبارات الأمريكية منا بس CIA، ولكن بتشمل وكالة الأمن الوطني ومكتب الاستطلاع الوطني وحتى وكالة الاستخبارات الأخرى. كل مؤسسة عندها وظيفة، أما وكالة الاستخبارات المركزية CIA فهي الفرع المسؤول على تجنيد العملاء. أيضاً من التحديات العامل البشري، إذ يعتبر العنصر البشري بجهاز الاستخبارات أهم عنصر، فهو المحرك والمتحكم بكل العمليات وباتخاذ القرارات. وبما أنه الاستخبارات بتقوم أساساً على جمع وتحليل المعلومات مثل ما هو مبين بالتعريف السابق يلي حكينا عنه، فهذا الأمر بيعني أنه اتخاذ القرار بيرتكز على الفهم البشري لنوايا الجهة المستهدفة، أي العدو والخصم وحتى الحليف. وفي العديد من الأنواع يلي إلها علاقة بالاستخبارات، لا سيما تجنيد عدد كتير كبير من الحيوانات. بعد الغنية رح نعمل جولة معكم على أبرز الحيوانات يلي تم تجنيدها خلال مختلف الأزمات والحروب يلي عصرها العالم من مختلف الأجهزة الاستخباراتية العالمية.

جولة على أبرز الأدوات اللي تم استخدامها من قبل الدول ووكالات الاستخبارات حول العالم. عام 1945 أهدى أطفال السوفيات نسخة بالأصل من لوحة الختم الأعظم منحوتة يدوياً إلى السفير الأمريكي أنذاك بموسكو، وكانت اللوحة بتحتوي على جهاز تنصت سري مخبى لسبع سنوات حتى اكتشافه عام 1952. وحير هالاختراع المبتكر لجهاز المخابرات السوفيتية الفنيين الأمريكيين لناحية كيفية إرسال الإشارات من دون بطارية أو دوائر كهربائية. إلى الحذاء، كان جهاز المخابرات السوفيتي متقدم جداً على شخصية معينة، إلى درجة أنه بستينيات القرن الماضي صنع هالجهاز حذاء تجسسي مزود بجهاز إرسال لاسلكي مخفي بالكعب لرصد المحادثات الخاصة. وكان بيتم تكليف خادمة أو مساعدة شخصية للوصول إلى ملابس الهدف وضع أحذية التجسس. إلى السعد، فخلال الحرب الباردة استخدم الجواسيس الألمانية لتزويد الساعات اليد بميكروفونات سرية، وبيقولوا أنه شركة أمريكية طلبت نحو 120 ألف منها بخمسينيات القرن الماضي. إلى مقاهي الإنترنت، مع تطور العصر حيث أنشأ جواسيس التنصت الإلكتروني بمقر الاتصالات الحكومية البريطانية مقاهي إنترنت وهمية بالكامل لقراءة حركة البريد الإلكتروني على أجهزة كمبيوتر مخترقة، كما راقبوا المكالمات الهاتفية خلال قمة مجموعة العشرين عام 2009. إلى الجدران، حيث كانت السفارة الأمريكية بموسكو على وشك الانتهاء من بنائها حين أدرك المسؤولون أن السوفيات زرعوا مئات أجهزة التنصت مباشرة داخل الجدران، وكان المبنى مليء بالثغرات الأمنية إلى حد أن بعض خبراء مكافحة التجسس الأمريكيين وصفوا بالميكروفون العملاق. واستغرق مشروع بناء السفارة 27 سنة حتى تم اكتماله وافتتح رسمياً عام 2000. إلى حيوانات استخدمت للتجسس من الحشرات، فبسبعينيات القرن العشرين اختبرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA طائرة من دون طيار على شكل له علاقة بالحشرات. إلى القطط، بمشروع جريء هدفت عملية تابعة لوكالة CIA إلى تحويل القطط إلى أجهزة مراقبة حية، وهي كانت مهمة جداً، أبرز السلوك غير المتوقع، وبالنهاية أثبت عدم جدوى استخدام الحيوانات ولا سيما القطط. إلى الحمام الزاجل، تم استخدام الحمام الزاجل منذ الحرب العالمية الأولى، وبسبعينيات القرن الماضي عززت CIA قدراتها من خلال مشروع تاكانا، حيث درب الحمام على تنفيذ مهام سرية خلال الحرب الباردة داخل أراضي الاتحاد السوفيتي. أيضاً الصقر، أطلق مكتب البحث والتطوير التابع لوكالة CIA مشروع مدته 6 أشهر بكاليفورنيا، بيهدف لتدريب صقر له علاقة بحمل كاميرا حول رقبته، وكان من المفترض أنه يكون عم بيصور صور لنظام الدفاع استراتيجي هو رادار الاشتراك والاشتباك السوفيتي المرتبط بنظام تالين، ولكن الكاميرا ما التقطت أي صورة، الأمر يلي تطلب تدريب دقيق للطائر الجارح على تحديد الهدف. واكتشفت الوكالة بعدين أن الصقر يعد نوعاً محمياً مفرض قيود على نقله. وقررت حين ذاك CIA استبداله بغراب، ولكن هالأمر تطلب نقله بحراً إلى بحر البلطيق وعبر أنوات الدنمارك والسويد بظل مراقبة دقيقة من الجانب السوفيتي. وبتكشف كل هالأساليب المبتكرة والغريبة بعالم التجسس كيف تجاوزت أجهزة الاستخبارات حدود التكنولوجيا التقليدية لتستعين بكل ما هو غير متوقع من الأحذية والساعات إلى الحيوانات والطائرات الدقيقة. وإذا كانت الحرب الباردة دفعت الدول إلى سباق محموم بتطوير أدوات تنصت متخفية، فيلي عم نشهده اليوم من تطور الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية بيطرح تساؤلات جديدة حول الحدود الأخلاقية للتجسس ومستقبل الخصوصية بعالم أصبحت فيه الأدوات والمراقبة أكثر شمولاً.

0: وبختام الحلقة جولة على أبرز الميدانيات الجنوبية. غارة على محيط تلة الدبشة عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقة، وغارة استهدفت بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل. وزارة الصحة شهيدة وست جرحى اليوم نتيجة الغارات يلي حصلت على عرب صليم، ومن بينهم طفلة وسيدة ومسنان جراء الغارات إذن على عرب صليم. إذن هيدي كانت حلقتنا من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة، دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. فيكم ترجعوا تابعوا كل الحلقات إن كان عبر يوتيوب جبل لبنان أو صفحاتنا جبل لبنان عبر إنستغرام أو حتى ريكاردو شلهوب، إضافة إلى أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها فيكم تكونوا عم تشوفونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون جبل لبنان، وحتى تسمعونا عبر إذاعة جبل لبنان وتكونوا عم تتابعوا آخر الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعالمية بالتعاون مع تطبيق إنفوتري. أيضاً كلهم سوا كل هيدي الخدمات الثلاثة، الصوت والصورة والصوت وأيضاً الأخبار، كلها على أبليكيشن جبل لبنان. بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلي الانتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلى ما بتشبه غيرها للحجز

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

Ricci. Agita chi anhelo è.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني.

0: مول الدار.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ عحالك؟ جاوز. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره؟
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعرير معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني.

0: خير. شو في؟
1: احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بلعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

زيني وانا السبع. واو يا كرد هناك جدي يا ستي ان انا بزدو يا كرد هناك ستي يا ستي ان انا بزدو.

بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

الآخرون هم الجحيم. يومية زيت الوجوه، زيت الأشياء، توعى تحلق تتحمم، تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات، زيت الأخبار، معارضة، موالات، بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم يدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد، عم بيزيد، وأنت حامل السلم بالعرض.

العالم لوين رايح ولك صبروا على بعضكم كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

أنا وسعر كل شغلي غلي وخسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم